وإن أصابته فتنة انقلب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك

هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجاء

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: الله الذي فقه في دينه من شاء من عباده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، واقطعنا عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك، وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك، وخذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، إخواني المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، وذلك لنجيب في هذه الحلقة عن أسئلتكم واستفساراتكم الدينية المتعلقة بشؤون حياتكم بحسب الإمكان إن شاء الله تعالى. ويمكنكم متابعتنا على الأرقام التالية 091-034-99-91 أو على الرقم 092-812-34-85. وللمشاركة عبر الفايبر يمكنكم أيضا التواصل معنا على الرقم 02-218-94-466-56-80 أو على الرقم 02-218-94-166-56-81. ويأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي. وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، منها أن سائلا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي نسيبي أخو زوجتي مودع عندي فلوس في حسابه، بعد جاء موضوع الدولار قال لي ممكن نستخدم الوديعة ونطلع دولار ونرجع لك الوديعة سلف يعني. قلت لا عادي، وحجز لي شخصين هو وزوجته. بعدها قال نبي نبيعه، قلت له أنا نشريه منك. فهنا في معاملتان، بيقول هو المعاملة الأولى وكلت زوجتي جي أخوها للبيت جاب 4000 دولار أو وقت لزوجتي جي أخوها، الكلام مش واضح جدا، فبيقول مهم جاب 4000 دولار استلمت منه أخته التي هي زوجتي 2000 دولار وأعطاها المبلغ حسب سعر السوق نقدي، يعني ما فيش تأخير، وفي نفس الوقت رجع لي المبلغ كاش وأخذ مكسبة تقريبا 4000 دينار وأنا لم أشترط الكاش، يعني هو حول له تحويل أو خذاها من المصرف بطريقة ما، وهو بعدين لما باع الدولار جاء أعطاه كاش أربعة أو أعطاه المبلغ المستحق بدل ما يأخذه في المصرف أعطاه له كاش فيذا. هذه المعاملة الأولى استفادته هو، هذه اللي هو الكاش بدل من المبلغ الرقمي اللي كان في الحساب. المعاملة الثانية يقول أخذت منه الدولار بمقابل ما سلفته، خذيت منه دولار مسلفة 20000 خذيه منه مقابلها، زي ما نقول مثلا خذيه من مقابل 20000 دينار خذيه به مكانها شنو دولار حسب سعر السوق في حينه، يعني شاف السعر في السوق وأعطانا 2000 دولار بإجمالي 17500 دينار تقريبا لتخصم من المبلغ المودع عنده. طبعا الجواب على هذا الكلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن ما زلنا نتكلم في هذه المعاملة وقلنا أن معاملة الدولار ما زال الحكم الشرعي اللي هو ما زال حولها شبه عديدة، ولذلك دار الإفتاء ما زالت متوقفة في إجازة هذه المعاملة، يعني المعاملة ما زال غير جائزة إلا بعد أن تستوفي شروط صحتها. ما نجوش نقولوا والله لا بنمشي نصرف ونعدي للشركة ونقول لها نبي دولار وكذا وندير الإجراءات، لا، ما زال الموضوع أراه يتعلق في موضوع التأخير في القبض، وهذا أمر فيه ربا نسيئة، فلذلك دعونا حقيقة من الاستعجال في مثل هذه الأمور اللي تتعلق بأمور محرمة في غاية التحريم وهي موضوع الربا، فننتظر حتى أو ريثما يرد علينا مصرف ليبيا المركزي حول الملاحظات التي يعني أرسلت إليه عن طريق مجلس البحوث دار الإفتاء الليبية، فالحقيقة ثم نتكلم على المسائل الأخرى. طيب معنا اتصال من الأخ عادل من طرابلس، تفضل أخي عادل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا شيخ أنا عندي سؤال في موضوع الطلاق يا شيخ.
7: تفضل.
8: أنا عندي هاتف كان فاسد، خذيت هاتف زوجتي.
7: طيب.
8: طبعا هاتف زوجتي بشفرتها، غير خذيت الهاتف تحت فيه النت. صارت بين سوء تفاهم هيك بيني وبين نفسي، طبعا قلت هذه بيني وبين نفسي، قلت علي الطلاق ما عاد فاتح فيهن.
7: ايه
8: بالكلمة هذه قلت علي الطلاق، طبعا هي ما سمعتنيش.
7: انت تلفظ بها بروحك بس؟
8: لا لا، بيني وبين نفسي، حتى يا شيخ راهو في نفسي في خاطري.
7: يعني ما تلفظتش انت باللفظ؟
8: لا لا، في خاطري، قلت في خاطري علي الطلاق ما عاد فاتح فيهن.
7: طيب
8: وبعدين طبعا هي ما تعلمش فيه كلام هذا.
7: ايه ايه،
8: جبت في هاتفها قالت لي ترى شوف بالله تاكل من الدهب هذا منزلينا بكذا كذا كذا من هم كثورة، اخذت شفت هيك التاكم هذا اللي منزلينا في النت.
7: نعم.
8: واني شوف في الصورة لقيت خبر، الخبر هذا هوني في النت لما يعطوه يديروا خبر ويديروا المزيد، لو انه تضغط على المزيد بتشوف باقي الخبر.
7: صحيح، هي معروف.
8: ايه انا درت على المزيد، بس هي درت على المزيد، طبعا لما درت على المزيد فقدت وقتي، قلت اني حلفت انني مانيش فاتح النت، وهل ضغط في المزيد هذه هي فتحة النت؟
7: تمام، اجيبك ان شاء الله.
8: ايه بالله يا شيخ.
7: تمام، خليك في الاستماع ان شاء الله، والدي انا والديك ان شاء الله.
8: ان شاء الله يبارك فيك.
7: طيب هاي. ذكرنا التعامل ب الدولار، هذه البطاقة 4000 دولار، قلنا هذه راهي المسألة ما زالت في يعني حكم التحريم حتى نتخلص من بعض الشبهات الواردة في هذه المعاملة والإجراءات المتبعة فيها. لكن اللي حبيت ننبه عليه احنا أن أي حد السلف، هذه طبعا قاعدة مهمة ينبغي أن نحتاط دائما في معاملاتنا تجاهها، اللي هو السلف. السلف هذا لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، ثلاثة لا تكون إلا لله: السلف والضمان والجاه. السلف والضمان والجاه لابد أن تكون لله، لا يجوز للإنسان أن يأخذ عن هذه الأشياء الثلاثة عوضا من أحد، لأن العوض فيها من الله سبحانه وتعالى، أجر وثواب، فهي لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان هذا الشخص الذي سلف صديقه أو نسيبه زي ما قال مبلغ من المال على أنه يأخذه منه من المصرف، والعادة أنه سيرده إليه كاش، وهذه حتى بدون ما يشترط عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. احنا بنقول أن السلف إذا جر نفعا للمسلف أو المسلف فهذا لا يجوز، لأن انتفع المسلف من جراء سلفه فضاع الأجر مع الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في السلف أن يكون لله. وأنت لما خديت السلف متاعك والدين متاعك المبلغ اللي مستحق عليه صاحبك هذا المقترض، خديت كاش بدل من تاخذه في المصرف، فهذه منفعة. والعلماء قالوا أن السلف إذا جر نفعا فهو ربا، لأن زيادة عليه أنت اللي خديته خديت معاه شنو يعني كون هذه النقود كاش يعني نقدا بدل ما تأخذها في المصرف. طيب عندنا سؤال للأخ سالم.
9: السلام عليكم.
7: طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سالم.
9: بارك فيك شيخ، عندي سؤال شيخ معلش.
7: تفضل.
9: بسم الله. في واحد يربي كلب كلاب، لكن كلب هذا يجيب صوت بك حوافر.
7: لا بشوي عليك، في واحد شنو خير مربي؟
9: حساب قلت لك يربي في كلب حساب.
7: ايوه نعم سمعتك باه.
9: يجيب صوت نفس صوت الحساب، تقول حد يعيط كل نادان كيف هذا روحه ولا
7: شنو كيف. هو مربي كلب يعني مضايقك ولا شنو قصدك انت؟
9: لا في الاذان يدير صوت
7: يعني ينبح وقت الاذان.
9: كل وقت اذان يبدا ينبح، يلوحه ولا يخلوه ولا كيف، يدير صوت هيك يقول عيل صغير يعيط.
7: ايوه طيب نجاوبك بحسب ما فهمت من سؤالك، حنجاوبك ان شاء الله.
9: ان شاء الله
7: باذن الله. الامر الثاني ايضا في المعامله الاولى ذكرناها احنا، ان السلف لا يكون الا لله، كذلك المعامله الثانيه مبنيه على السلف. انت لما اقرضته مبلغ من المال وبعدين لما جاي بيصرف الدولار قلت له انين اشتري منك، يبقى هذه منفعة أخرى. ولذلك احنا دائما نقول أي في المرابحة والله في السلف والله في كثير من المعاملات نبتعد عن بيع العينة، وبنبتعد عن السلف الذي يجر للمسلف نفعا لأنه يوقع في الربا. فكذلك هذه المعاملة فيها شبهتان، يعني زيادة على أن أصل المعاملة غير جائز إلى الآن، إلى اليوم غير جائز. احنا بنقول أن معاملة الدولار ما دام بهذه الصيغة المعروفة الواضحة واللي هي عن طريق الشركات أراهي هذه معاملة إلى الآن لا تجوز، إلا إذا تغير بعض الأمور ننتظر الجواب عنها إن شاء الله تعالى، فذاك إلى ذلك الحين الله أعلم. طيب هذا بالنسبة للأخ اللي سأل عن علاقة بنسيبة هذا واللي سلفه. طيب يقول السائل، ناخذ سؤال الأخ محمد من قماطة.
10: عليكم
7: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
10: شيخ شنحالك؟
7: الله يبارك فيك.
10: بارك الله فيك يا شيخ.
7: الحمد لله.
10: نسألك على صلاة المسجد.
7: الصلاة في المسجد
10: هل تجوز خارج المسجد ولا
7: لا؟ كيف الصلاة في المسجد
10: لا احنا الجماعة صلوا في المسجد قالوا الدنيا حموا واحد وصلوا برا
7: خلاص الامام بيصلي بيكم بجوار المسجد
10: ايه برا من المسجد
7: ايه ايه عادي ما فيش باس ايه
10: وصلاة المسجد عادي
7: كيف
10: تحية المسجد
7: ايه ايه
10: تصلي تحية المسجد
7: ايه تصلي ايه تصلي تحية المسجد والله السنة القبلية والله البعدية عادي لا لا ما فيش باس ان شاء الله
10: بارك الله فيك
7: فيكم بقى ان شاء الله ان شاء الله طيب السؤال ايضا طويل بعض الشيء تسأل فيه او يسأل فيه الاخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول نبي نسأل اهل العلم والدي توفي من شهرين وامي بعد وفاة ابي رابع يوم جتها جلطة في الدماغ وسافرنا بها لتونس روحت حاليا قاعدة في الحوش بس امي نفسيتها تعبانة جدا مع العلم أنها حافظة لكتاب الله وتصلي ولله الحمد إنسانة مؤمنة بس المصيبة كبيرة عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليها وعلينا الصبر نبي نسأل لو ممكن ناخذها لحوشي أنا بنتها أيوة أو ناخذها حتى في السيارة نغير لها جو أمي مرات تعيط عياط هستيري درجة فكرت ناخذها لطبيب نفسي يا ريت تفيدوني كيف ممكن ساعدها هل يجوز اني ناخذها عندي في الحوش ممكن تغيير المكان يحسن من نفسيتها والله نطلع بها حتى في الصبح بدري بكل طيب يعني هذه الاخت تسأل عن امها يعني وهي في العدة توفي ابوها فدخلت الأم في العدة لكن مرضت الأم وأصبحت محتاجة إلى من يعولها وإلى من يقوم بشؤونها لا تستطيع أن يعني أن نفسيتها ضايقت وتأثرت بوفاة زوجها وهذا أمر طبيعي فهي الآن تسأل البنت تقول هل أنا نقدر ناخذ أمي هذه ونطلع بها نغير لها الجو والله نمشي نرفعها لحوشي وتقعد معاي فترة ما فيش باس هذا كل ما دام في يعني يعود عليها بالنفع والتحسن حالتها النفسية فهذا أمر مطلوب لا باس فالعدة هذه زي ما خذتها لتونس وهي مريضة هي تجاوزت العدة يعني خرجت في وقت عدتها فلا باس بها ما دام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يرد لها عافيتها فيجوز إخراجها من البيت ولكن بقدر الإمكان لو في حد يستطيع يقعد معها في الحوش ويطلعها في النهار ويرجعها وتغير نفسيتها ما فيش باس هذا كله أمر جائز إن شاء الله تعالى لأنه لا حرج في الإسلام ولا ضرر في الإسلام على المسلم فكل ما فيه منفعة ومصلحة ليه للضرورة يجوز أن تفعل المعتدة مثل هذه الأشياء لكن ما تزينش ما يعني هذه الأمور احنا مرتبطين بها ومتعلقين بها ومتمسكين بها ما يجوز إنسان أن تخالفها لكن خروجها ما فيش باس إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم طيب السؤال لبعض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا زوجي مرة عنده اضطراب نفسي وأعصاب وفي يوم روحنا من بيت أهله وقال لي وهو في غضب شديد لا أكلم زوجات إخوته ولو اتصلت يكلم في زوجته معناها ما تكلميش زوجات أخوتي ولو اتصلت بهم تعتبري حارمة عليه نعتبر حارمة عليه يعني هي الآن تحكي فيها علي زوجها نعتبر حارمة عليه ومطلقة هكي قال لي وهو في حالة غضب شديد وبعدها بفترة قال لي اتصلي بهن وهو نادم على قوله فما حكم ذلك أولا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بالنسبة للسائل هذا ينبغي أن يتواصل مع دار الإفتاء أو أحد مكاتبها القريبة منه ويذهب إلى المكتب أو الدار ويسأل ليستوضح أكثر لأن هذا الأمر يتعلق ب علاقة زوجية وعقد نكاح لابد أن يعرف الإنسان حكم الشرع فيه وليس عن طريق الزوجة لأن في أسئلة هناك سيسأل عنها الزوج من حيث قصده من حيث نيته من حيث نوع الغضب هذا الذي وقع فيه وغضب مطبق والله غضب خفيف نوعا ما أو متوسط بنشوفه. ولذلك لا يمكن للفقيه أن يجيب أو المفتي أن يجيب على مثل هذه الحالة إلا بعد أن يستوضح تمام الإيضاح من الزوج نفسه، فهو الذي يعني تلفظ بهذا الطلاق، ولذلك نطلب من الزوج أن يعني يرجع إلى دار الإفتاء أو أحد مكاتبها القريبة منه إن شاء الله تعالى. طيب عندنا سؤال أيضا أخ أو أخت يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أخذ حصتي من الميراث في ذهب أمي؟ مش الفلوس، ناخذ ذهب مثال حق الخاتم. السؤال مش واضح حقيقة، يعني هل يجوز أخذ حصتي من الورث في ذهب أمي مش الفلوس، ناخذ ذهب مثال حق الخاتم 13,000 وأنا نصيب 12,000 و1,000 الباقي ناخذ الخاتم ونعطيهم بدال الألف الزايد اللي في الخاتم، نعطيهم بدال شنو؟ 1,000 دينار. هل هذا حلال أو حرام؟ هذا سؤال نجيبها بعد أن نأخذ الاتصال من الأخ مسعود من سبها. واسمعني من الهاتف أخي مسعود رجاء، أغلق صوت التلفاز. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
7: أهلا وسهلا، هاي تفضل سؤالك أخي مسعود.
11: يا شيخ أنا قضيت قطعة أرض.
7: نعم.
11: تسمع فيه يا شيخ؟
7: إيه خذيت قطعة أرض. طيب
11: قريت قطعة أرض ومعها قطعة أرض ثانية بجنبها.
7: باه
11: ألو لحظة شوية نكسي
7: رجاء سكر صوت التلفاز نهائي، أسمعني من الهاتف فقط.
11: باي نسمع فيك يا شيخ.
7: هاي تفضل.
11: قلت خلينا قطعة أرض باهي ومحلات مقام عليها محلات، يعني قائمات المحلات ودار السلم.
7: تمام
11: باهي.
7: نعم.
11: القطعة الأرض فيها شهادة عقارية تقول اللي بجنبي منطقة خضراء.
7: نعم.
11: اللي فيها اللي هو فيها دار السلم.
7: نعم
11: معايا.
7: باه
11: المحلات والجنبها لدار السلم تقول حدودي شنو بن منطقه خضراء،
7: معناها القطعه اللي بجنب القطعه هذه اللي فيها المحلات راهي.
11: نعم.
7: هذه قطعه خضراء.
11: نعم
7: مساحه خضراء. طيب
11: وانا شريت فيها المحلات ودار السلم تقع في المنطقه الخضراء هذه، شريتها قائمات
7: دار السلم انتع المبنى.
11: ايوه دار السلم تاع المبنى في المنطقه الخضراء. فهي
7: نعم
11: وانا اشتريت هذين وعندي فيهم مشترى. فهي تو اللي باع دار المبنى هذا او دار السلم مش المالك الاصلي، يعني شاري هو.
7: ايه
11: فش الحكم يا شيخ؟ دار السلم شريتها منه، هو هل لي الحق انه يبيع حاليا ولا ما ليش الحق انه يبيع حاليا بحكم انها تقع في المنطقه الخضراء؟
7: طيب
11: والحاجه الثانيه، مشيت للتخطيط العمراني لقيتها ما هي معتمده منطقه المنطقه الخضراء ما هيش معتمده في التخطيط العمراني.
7: ايوه ماشي
11: واضح واضح.
7: ايه واضح واضح.
11: شنو الحكم الان في دار السلم هي؟
7: ايوه تمام نجاوبك ان شاء الله.
11: فهمتني ولا نزيدنا نكمل؟
7: لا هيك واضح. لا واضح.
11: انا اشتريت ان كان وقائمات راهو، وهي دار السلم هذه تقع في المنطقه الخضراء والعقاريه بتاعها تقول جنوبا منطقه خضراء. مشيت للتخطيط العمراني بنأكد على الكلام هذا، لقيت دار السلم ما هيش معتمدة.
7: طيب انقطع الاتصال يبدو، ولكن سؤالك واضح إن شاء الله وأجيبك إن شاء الله. طيب احنا قلنا الأخت هذه تسأل تقول أنا عندي حصتي من ميراث أمي زي ما تقول 13,000 أو 12,000، ولكن في خاتم موجود أنا بناخده من التركة من باب الصلح، هذا نسموه احنا نقوله من باب الصلح، يعني الأخت هذه بيصالحها الورثة الآخرون على أن تأخذ هذا الخاتم من التركة، لكن بيصالحوها بشنو؟ هل هي بتأخذ قدر موريثها زي بيقول الفقهاء قدر ما نصيبها من الميراث، مش هتأخذ أقل، لأنه طبعا هذا فيه تفصيل طويل، ولكن بنقول إذا كان المصالحة من التركة نفسها لابد من حضور المال التركة، لازم يجيبوا التركة تكون حاضرة، وبعدين بتصالحهم هي بتاخد 13,000 قالت، والزال 1,000 الزايد أني بنعطيه لهم أو بنرجع دينار دنانير مثلا، يعني هذا صرف، هذا لابد فيه أيضا من المناجزة في الحال في المجلس، لما احنا نقوله يتفقوا هم على أن الخاتم هذا بتاخده البنت وفي مقابل الخاتم هذا اللي هو زائد عن قدر مورثها بيسير، راهي بترجع بدال الزائد هذا بترجع بداله شنو؟ دنانير. هذه بنقوله فيها صرف، معاملة صرف لابد فيها من المناجزة والتناجز والتقابض في المجلس مباشرة. وكذلك فيه أن هي لابد من حضور جميع مال التركة، لازم يجيبوا مال التركة جميعا ويحضروه قدامهم وبعدين تأخذ قدر موريثها، بش ما يبداش هي يعني ما يترتبش عليه أي محظور شرعي، لابد من حضور جميع التركة، هذا إذا كان الصلح بمال من التركة لا بغير من غير مال التركة، لأن من غير مال التركة لا يجوز، إذا كان نقود ودنانير وذهب وفضة ما يجوزش، بعروض ويجوز هذاك بشروط، لكن احنا الآن السؤال ورد على أن السائل يسأل بتاخذ هي خاتم وهو زائد عن قدر موريثها، ولكن بترد ما زاد عن قدر موريثها بترد دنانير بدل الجرام أو الجزء من الجرام الموجود في الخاتم، هذا لو كان من قدر موريثها والصلح راهو بيصالحوها بالتركة من مال التركة فهذا جائز، إذا كان حضر جميع مال التركة في مجلس العقد وتم التقابض في مجلس العقد كذلك، لأن الذهب بالدنانير راي هذه صرف، فلا بد فيه من التناجز والتقابض في مجلس العقد، يبقى هذه هي شروط جواز هذه المسألة، ولكن اللي مش واضح اللي هو الصلح بيدفعوا لها فلوس من عندهم والله من قدر من التركة نفسها، فإذا كان من التركة قلنا هذا جائز بهذه الشروط، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا عندنا سؤال الأخ عادل من طرابلس يقول أنا أخذت هاتف زوجتي نقال زوجة وفتحت فيه النت، يبدو أنه ما عنداش أو النقال عنده فيه مشكلة وكذا، المهم فتح النقال في هاتف زوجته، ولكن في مرة من المرات قال في نفسه دون أن يتلفظ قال أني علي الطلاق معاد فاتح النت في نقال زوجتي، قال هيك في نفسه دون أن يتلفظ بهذا الكلام أنه عليه الطلاق أنه معاد فاتح النت في نقال زوجته، ولكن مع ذلك مش يفتح مرة من المرات، يعني زوجته قلت له تعال شوف ها وفي كذا وفي كذا، المهم يبدو أنه فتح المزيد، هني في المنشور أحيانا لما يكون طويل شوية فيه كلمة المزيد تضغط عليها فيعطيك بقية المنشور فتستطيع أن تقرأ المنشور بالكامل، فبيقول أني ريت المسجد فضغطت عليها. وبعدين ذكرت أنني قلت وحلفت في نفسي أن أنني عليه الطلاق معاش معاد فاتح النت في نقال زوجتي. فنجاوبه على هذا الكلام قول له بالنسبة لي قولك في نفسك عليه الطلاق معاد فاتح النت هذا لا يترتب عليه شيء، هذا هو القول المعتمد في المذهب أن قول الإنسان في نفسه هذا لا يعد كلاما لأن ما ينبنيش عليه حكم شرعي. نحن في الشرع متعبدون بالظاهر وبالكلام المسموع يعني، حتى لكن لو تلفظت بها حتى فيما بينك وبين نفسك بأتلفظت وقلت هذا الكلام أنك أنت عليك الطلاق ما عاد فاتح نقال النت في نقال زوجتك ومع ذلك فتحت نقوله هنا يقع الطلاق، سمعت هي ولا ما سمعتش هذا مش موضوعنا نحن. فلذلك لكن لما كان الكلام في النفس دون أن تتلفظ به فهذا لا يقع به الطلاق، فلا شيء عليك في هذه الحالة لأنك أنت ما تلفظتش حتى بينك وبين نفسك ما تلفظتش. فلذلك من معاش في داعي أنك أنت بعدين نقوله هل الضغط على المزيد هذه والله يعتبر فتح للنت والله لا شيء فيه، لأن الكلام من أصله هذا ليس بطلاق، أنت ما علقتش الطلاق على فتح النت في نقال زوجتك، لم تعلق الطلاق على فتح النت في نقال زوجتك. تقول لي لا أنا قلت في نفسي، نقول لك الكلام في النفس هذا والكلام النفسي ليس بطلاق، هذا هو المعتمد عندنا في المذهب، ولذلك لا شيء عليك. ولكن احذر هذه الأمور دائما الإنسان يعني يأخذ فيها بالحيطة والحذر، مرات تجد روحك واقع في مشكل، لكن هنا بالنسبة لهذا لا شيء عليك والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا سؤال الأخ سالم من طرابلس يسأل يقول هناك شخص يعني قريب عنده والله جاره يربي كلبا، وهذا الكلب وقت الأذان ديما ينبح أو يقعد يعوي يعني كأنه واحد يعيط، كأنه شخص يبكي عرفش، يبدو أنه حتى صوت الأذان قريب منه، فلذلك يصدر مثل هذا العواء. مش عارف ماذا يريد من هذا الشخص. احنا بنقول تربية الكلب، بالنسبة لتربية الكلب في البيوت هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدخال الكلاب في البيوت إلا إذا كان لحراسة أو لصيد فهذه أمور جائزة أجازها الشارع، لكن إذا كان للأسف تقليدا للغرب وتقليدا لبعض الناس في أنه يأتي كلب ويعني لا أدري، تربية الكلاب أصبحت من نوع من الرفاهية نوع من التسلية وهذا لا يجوز. فالملائكة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب، ولذلك الإنسان يحذر مثل هذه الأشياء وعليه أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. وأما نباحه أو عواءه وقت الأذان هذا الله أعلم ما معناه، ولكن المهم اتخاذ الكلب لا يكون إلا في ضوء أو في ما أباحه الشارع فقط. الأخ محمد من قماطة أيضا يسأل عن الصلاة في المسجد، قال الصلاة الفرائض نصلي فيها في المسجد، لكن والله في أيام هذه يكون في الحرارة شديدة جدا، فلذلك احنا والله نصلي بجوار المسجد، أصبحنا نصلي بجوار المسجد. فبيقول هل أني نصلي تحية المسجد لما نجي والله ما نصليش؟ فنقول لها فيش بأس، إذا اعتبر مثل المسجد هذا ما دام قريبا منه وملاصقا للمسجد، لكن خروجهم منه لشدة الحر فقط فهذا جائز إن شاء الله، ولهم أجر الجماعة ولهم أجر الصلاة في المسجد وتصلى تحية المسجد كذلك إن شاء الله. طيب معنا الأخ أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله. أهلا وسهلا بك.
12: شيخ بالله ما معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا يا شيخ بالله. طيب تسترى لنصيبك.
7: حاضر حنتكلم عليها بإذن الله.
12: بارك الله فيك.
7: وفيكم بارك الله. طيب عندنا الأخ مسعود من سبها. والله الأخ مسعود هذا بيقول أني أخذت قطعة أرض اشتريتها وفيها محلات تمام ما فيهاش باس، القطعة هذه اللي أنا شريتها وفيها المحلات ما فيهاش مشكل، لكن دار الدرج متاعها ودار السلم هذه فيها في واقعة في جزء من الأرض المجاور لي، ولكن لما أنا شريت الأرض القطعة هذه بيقول أن هي راهي تحد فيها، يحد في دار السلم هذه مساحة خضراء أو منطقة خضراء يعني تبع الدولة. فبيقول أنا شريت هذه القطعة، شريت هذه القطعة وبحالي الراجل، وأن البائع هذا ليس هو المالك الأصلي، اللي بحالي هو شاري من شخص ثاني ممكن يكون هو المالك هذاك الأول. فأنا شريت والوضع هذا، هل هو الشخص هذا هل له الحق أن يبيع هذه الأرض؟ يعتبر كأنه باع شيئا لا يملكه. منين ليه أنه لما باع الأرض هذه باع شيئا لا يملكه؟ لأن الأرض زي ما قلنا مساحة خضراء، وأنت لما شريت منا يا أخونا الأخ مسعود، لما شريت منا شريت منا وبين لك أن هذه الأرض ملك ليه ولا لا، أنت مفروض تتأكد لما باع لك قطعة الأرض هذه رانك تأكدت من أن هذه الأرض ملك له، مش تشريها وبعدين يتبين لك أنها منطقة خضراء، لأنها مشكل. يبقى حتى أنت مقصر ومفرط في مثل هذا الشراء. إذا كان هو أخطأ في البيع أو يعني تعدى وتجاوز حده لما شري لما باع الأرض وهي ليست ملكا له، فنقول هذا لا يجوز بيع ما لا يملك، هذا ليس له، وإنما هي أرض للدولة وهذه لابد أن تعود للدولة، هذه الأصل. لكن اللي أنت أضفته وقلت لنا أن هذه الأرض راهي أنت قطعة الأرض متاعك مسجلة في شهادة عقارية وكل شيء، ولكن الأرض اللي هذه اللي أنت عندك فيها دار السلم راهي مش مسجلة مساحة خضراء، تبين لك حسب ما أنت بتقول رجعت إلى التخطيط العمراني وقالوا لك أن هذه الأرض ليست مساحة خضراء. من اللي قالك مساحة خضراء؟ طيب وهو الشخص هذا لما باعها هو مالك ليها ولا مش مالك؟ حتى هذه نقطة تانية. تو احنا إذا تبين أن هذه الأرض ليست مساحة خضراء، طيب الأرض ملك لمن هي في الحقيقة إذن؟ هذه لابد من الوقوف عليه، لأن الإنسان ما لا ينبغي له أن يشتري شيئا إلا بعد أن يتأكد أن هذه الأرض ملك لبائعها وأنه يجوز له شراؤها منه. فالموضوع هذا لابد أن يرجع فيه إلى الجهات المختصة. فبنقول أن الأصل فيه أن البائع هذا لا يجوز له أن يبيع أرضا، لو تبين أرض خضراء فهذا واضح عدم الجواز والحرمة. وكذلك إذا تبين أنها ليست مساحة خضراء ولكنه لا يملكها أيضا هو متعد في بيعها، لأن هذه الأرض لابد أن يكون لها مالك، لابد أنها ملك لأحد، فلابد أن يرجع فيها لأحد، قد تكون لأيتام، قد تكون لناس لا يعلمون أنها ملك ليهم ورايها رايحات إلى آخره. فالإنسان ما لا يأخذ ولا يملك إلا ما تحقق من ملكه له. حاجة أنت مش ليك ما تأخذهاش، لا يعنيك أمرها، ما لقيتها سايبة زي ما تقول إحنا نمشي نأخذها، ما فيش حد قال لي الوطاء نمشي ناخذها هذه يجوز، لا هذا لا يجوز وهذا تعد. فعليك أن تراجع الجهات المختصة وتبحث عن مالك هذه الأرض الحقيقي، والله تعالى وعلى وعلم. طيب الأخ علاء من ترهونة. آلاء تفضل يا أخت آلاء من ترهونة.
13: السلام عليكم شيخ حالك.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يبارك فيك
13: شيخ. عندي سؤال شيخ، عندي سؤال. أنا قبل بس مرتين قلت لشيخ ما طلتهاش ونسمع لأنه حرام هكي.
7: كيف شن هو؟
13: قلت لك شيخ في مرة نرقد وما نصليش العشاء.
7: ترقدي وما تصليش العشاء؟
13: وفي حكم باكر كثير.
7: باه يمتى تصلي في العشاء بعدين؟
13: لا مرات النوم الساعة 3 هيك نصلي فيه.
7: أيوة غلبك النوم ولا كيف؟
13: النوم بذكي مرات قبل حتى الساعة 3.
7: أي تسهي تسهي وياخذك النوم.
13: إيه.
7: وأنت كبيرة بالغة ولا؟
13: إيه.
7: باهي نجاوبك إن شاء الله.
13: باهي
7: صحيح. إن شاء الله جميعا إن شاء الله. طيب الأخ أبو عبد الله من بنغازي سأل عن معنى قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه الآية جاءت في معرض الكلام عن قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه بداية الآية يا أخي أبي عبد الله ربي يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يبقى والله هذه الآية عجيبة ورائعة وفي غاية الأهمية حقيقة إذا ما انتبه إليها المسلم وجعلها شعارا له في حياته كلها بأن جعل بغيته وغايته ومقصده جعله الدار الآخرة. يبقى الدار الآخرة هي الأساس هي التي عليها مدار حياتك كلها. لابد أن يكون نظرك إلى الدار الآخرة وإلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الأمر وابتغي واقصد فيما آتاك الله الدار الآخرة. شو اللي نقصده؟ قالك اقصد الدار الآخرة. طيب والدنيا؟ قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني خذ منها ما يبلغك إلى الدار الآخرة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان. الله سبحانه وتعالى قال إن الدار الآخرة هذه هي الحيوان بمعنى ماذا؟ أي الحياة الحقيقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الدار الدنيا هذه التي نعيش فيها ما هي إلا ساعة ساعة كأنك أنت عشت ساعة وانتقلت إلى الدار الآخرة. كمسافر يحط رحاله ليستريح تحت شجرة يستريح تحت شجرة وبعدين بيكمل طريقة. قال استراحتك تحت الشجرة هذه هي هذه الدنيا كلها. فإذا هي لا شيء ما تسوى شيء لا تساوي حتى جناح بعوضة كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تكثر من الدنيا خذ منها بقدر ما يبلغك إلى الدار الآخرة من العبادة ومن قصد فعل الخير. دائما عملك لله سبحانه وتعالى وعبادتك له. لكن مش معناها أن نترك الدنيا لا ما نتركوش الدنيا لكن لا تكون أكبر همنا أو مبلغ علمنا لا. وهذا ما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك قالوا الزهد أن يزهد الإنسان في هذه الدنيا ليس معناه أن لا يمتلك منها شيئا لا. الزهد أن تملك من الدنيا شيئا ولا يكون شيء منها في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد يسأله مالا من مال الدنيا كان يعطيه على طول لا يبقى شيء في بين يديه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا كله يعني إلى زوال. والدنيا هذه كما قلنا لا تساوي جناح بعوضة حتى جناح بعوضة ما تساويهاش. لأن لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى هذه الآية. نعم. طيب الأخ الأم قيس من تاجورة عبر الفايبر تفضلي. هاي
14: ألو السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: لو سمحت يا شيخ بنسألك على بطاقة الدولار.
7: نعم.
14: أنا عندي شخص بيصب لي في حسابي هذه مبلغ بحيث أن تكفي الدولارات باش أني نصحبهم ولما نسحبهم هو الشخص هذا لما نبيعهم برا هو نعطيه حقه اللي صبه لي يعني، هل هذه طريقة صحيحة أم لا؟
7: بتعطيه نفس المبلغ اللي صبه في البطاقة؟
14: صبه أيوة
7: دون زيادة؟
14: دون زيادة.
7: طيب احنا هلنا نتكلم عليه إن شاء الله، حنجاوبك عليه بعد السؤال اللي بيجي. طيب ايه نعم
14: شكرا.
7: إن شاء الله
14: شكرا
7: بارك بإذن الله. إذن هذا أخي أبي عبد الله بغاد، هذا معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا نجعل الدنيا هي الأساس وهي التي عليها. للأسف اليوم قلبنا معنى الآية، جعلنا الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الآخرة، كأن هكذا والأساس والأصل هو الدنيا، وهذا مفهوم خاطئ، وهذا تكالب على الدنيا الذي نراه اليوم، مع أن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق للإنسان، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مش معناه الإنسان يجلس ويجيه رزقه لعنده، لا، الإنسان يسعى لكن يسعى بقدر ما يعني بقدر ما يعني يصيب من هذه الدنيا، بقدر ما يعيش بها، لكن ولا يكثر منها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت آلاء من ترهونة تسأل تقول أنا مرات ننام ويغلبني النوم ونرقد حتى ما نصليش حتى العشاء، يغلبني النوم فننوض الساعة 3 الساعة 4 2 في وقت آخر وننوض نصلي، إن شاء الله لا حرج عليك إذا وقع مثل ذلك منك، ما فيش بأس، لكن احنا بنقوله أن الصلاة في وقتها يا ابنيتي آلاء، أن الصلاة في وقتها هي هذا أعظم الأجر، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عندما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، فنحافظوا عليها. لكن لو وقع منك مرة هكذا في بعض الأحيان، لكن ما تقصديش أنك أنت ترقدي قبل العشاء، لا تقصدين النوم قبل العشاء، هذا يعني مكروه، النوم قبل العشاء مكروه، والنوم بعد العشاء هذا مستحب أنك

أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فالنوم لا تفريط معه إذا لم يكن الإنسان قاصد أو متعمد أو مفرط في كثرة النوم، يعني زايد عليه حده، فهذا كله لا. لكن لو كان نوما كما قلنا بين الحين والآخر أو بقدر الضرورة بقدر الحاجة غلبك النوم، هذا لا شيء فيه، ولما تستيقظي تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأخبره قال أني والله أني وأهلي نرد والنوض بعد شروق الشمس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظت فصلي، إذا استيقظت فصلي. أو وفي حديث آخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يعني أول ما تذكرها أو أول ما تنوض تصلي هذيك الصلاة حتى بعد الشروق، يعني مش معناها تبادر إلى أدائها مباشرة بعد الشروق، لأنك أنت كنت نايم. ولكن لا يتعمد الإنسان النوم أو يجي يخليها لقبل الفجر ويمشي يرقد بعدها طول يقول لك بيش أنا، لا. تعمد مثل ذلك وتفويت صلاة الفجر فيه تفويت عظيم للأجر. الصلاة في وقتها كما قلنا هذه من أعظم الأجور ومن أعظم يعني الثواب الذي ينال المسلم عن الصلاة في وقتها. ولكن وكذلك يفوت المصلي الأجر الذي الخطوات اللي يمشيها إلى المسجد ويفوته، يعني فضل عظيم. لكن ما نقولوش أن الإنسان إذا نام وصلى صلاة الفجر أمتى ما ينوض يصليها أنه آثم كذا، لا، ما دام نوما طبيعيا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لكن فوت على نفسه أجر عظيم. فالإنسان يحاول دائما أن يجاهد نفسه ويؤدي الصلوات جميعها بما فيها الفجر يؤديها في وقتها. صحيح هي الفجر قيل عندنا كما هو مذهب المالكية أنها الصلاة الوسطى لأنها صعبة وشاق على يعني على كثير من الناس أداؤها، لأنها تقع في منتصف الليل، يعني جزء من الليل أو في آخر الليل، يعني الناس عادة ما يكونون في النوم. ولكن الإنسان لابد أن يعني يصلح من حاله ويعني يؤدي الصلاة في وقتها. طيب، السؤال الأخير عندنا من أم قيس من تجوراء، تسأل عن بيع البطاقة الدولار. يا أختي أم قيس، راهو تكلمنا عليه بيع البطاقة الدولار وذكرنا أكثر من مرة وفي جميع الحلقات، سواء كنت أنا المقدم لها ولا غير، المشايخ كلهم يؤكدون على أن أراه شراء الدولار في هذه الحالة ما زال غير جائز، حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. والأصل في المعاملات الربوية أو في المعاملات المالية اللي هي مثل بيع الدولار بالدينار، هذه الأصل فيها التحريم، لأن هذا الغالب عليها حتى نتأكد من حلها. ولذلك انتظر، يعني ما زلنا الآن دار الإفتاء أرسلت ثلاث ملحوظات أرسلتها دار الإفتاء إلى مصرف ليبيا المركزي ليرد عليها، بيش دار الإفتاء يتبين لها الحكم الشرعي تمام البيان. راهو مازال احنا نتكلم في هذا الموضوع وأكدنا عليه أن لا يجوز في مثل هذه الحالة. لكن بالنسبة لسؤالك، أن احنا بنقول لو هذه الأمور والعوائق التي منعت من جواز بيع البطاقة الدولار أزيلت يا سيد، قالوا خلاص جائز، أنت بطاقتك أنت اللي أعطتها لك الدولة، هذه يجوز لك أنك أنت أي حد يدفع لك فلوس يسلفك ورده إلا زي ما هن، أنت تأخذي الزايد، أنت تأخذي المبلغ المكسب من بيع الدولار. لما تسحب الدولار من البطاقة وتبيع الدولار لشخص آخر، مش هو، مش نفس الشخص اللي يسلفك، بتبيعه لشخص ثاني وبيطلع هناك مكسب، بتردي له المبلغ الأصلي زي ما نقوله 20,000 بترديه له، وبيفضل 5,000 أو 4,000 هذيك تاخذيهن أنت، هذه ما فيهاش بأس، جائزة، وهذا يسموه قرض حسن. هذا الشخص اللي سلفك

يأخذ أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى جزاء هذا القرض الذي فعله معك لا شيء فيه. لكن راهي المعاملة الآن غير جائزة، ننتظر الآن حتى يعني نرى في أمرها هذا ما يتعلق بالأسئلة التي وردت إلينا عبر هذا البرنامج. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا ويذهب همومنا وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يكون مع أهلنا في غزة ومع كل المظلومين المسلمين في العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا وأن يؤيدهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: نورا. هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول: السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف، إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
3: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ الفاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
4: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا: فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية: ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس، لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم، اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط؟ ترى قول لي: لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. أنا يعني نشرح له، نقول له: لا راهو في أهل العلم، لا لا يقول لك لا كلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو وهذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، يخش في موال طويل عريض. يا جماعة، اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل، في اللي يقرأ برواية قالون يصححوا له برواية حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له، يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم، يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
2: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، مدام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لأنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
5: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
6: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا، فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدو هم 6 أو 7 أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا، فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يماليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات لمن هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا القاضي، لأن هذه هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
1: إيه نعم. إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني.
0: نعم.
1: وبعتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة. فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتاخد 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلامنا احنا ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين راوي لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم، وفي الغرب وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب، رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه، قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به، يعني تقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و يعني لا حد له. وبعدين أنت تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم، ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف راه يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك، تذكر بالله سبحانه وتعالى، وتذكر بالدار الآخرة، وتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، راه لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه، وبسبب هذا نصر. لكن أن تقف معه على ظلمه، هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا، فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة، واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
3: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16/12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة ما دام قاعدة جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن، فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حايض، نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن مرأة زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
4: الأخ أبو بكر شيخنا قال طلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
5: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني، هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، اللي يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هذو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا فيهم وهدوم يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال له أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لاني مش كي قلت، قال لشني قال لاني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك حنيمة؟ كيف بنديروا معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدلوا عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام عن التيمم والمسح على الجبيرة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل الحيض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا للحيض: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عاده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الحيض وأحكامه، وهو فصل مهم تعلقه بالعبادات وبعض ما يتعلق بالأحوال الشخصية في العدة وغيرها. فبدأ المصنف رحمه الله بتعريفه، وذكر تعريفه الاصطلاحي أو الفقهي أو الشرعي. وعندنا تعريفه لغة، يعني ماذا تعني كلمة الحيض لغة؟ تعني السيلان. وأما في الاصطلاح فذكر أنه دم أو صفرة أو كدرة، أي أن الحيض لا يكون بالدم فقط، سواء كان بصفرة أو بكدرة أو بالدم، طالما هو في زمن الحيض. نعم، الكدرة والصفرة في زمن الطهر لا تعد شيئا، لكن في زمن الحيض سواء نزل منها دم أو نزل منها المرأة يعني الصفرة أو كدرة، فهي كلها حيض. وكذلك ما يتعلق بالنفاس كما سيأتي.
0: شيخنا، شو المقصود بالكدرة؟
1: الكدرة يعني ليس له صفة الدم، يعني حشاك مثل ما نقوله الغسالة أو كذا، المادة قهوية صفرة، فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة، يعني تفقد بعض لون الدم، وإنما تكون مادة قهوية، مادة فيها مثل الغسالة أو كذا، فهذا هو المقصود بالكدرة، يعني تخلط دم بغيره من مادة صفراء أو يعني قهوية أو كذا، فهذا هو المقصود، دم أو صفرة أو كدرة. قال خرج بنفسه، طبعا الدم إذا كان خرج من جراء جرح في الفرج في القبل مثلا أو علاج أو نزيف، فهذا كله لا يعتبر حيض، وإنما الذي يعد حيضا هو ما نزل بنفسه من القبل لا من الدبر، حتى ما خرج من الدبر لا يعد حيضا، وإنما الذي يعد حيض لابد أن يخرج من فرج المرأة من قبلها. وقال من قبل من تحمل عادة، أي أن المرأة التي لا يتأتى منها الحمل في العادة، يعني الصبية التي لم تبلغ 9 سنين بعد، أو المرأة التي بلغت 70، فهذه لا تحمل عادة، فلهذا لا يعتبر ما نزل منها حيض. فإذا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه، ليس من جراء جرح ولا نزيف ولا غيره، من قبل، ليس من الدبر، من قبل من تحمل عادة.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقله في العبادة دفقة.
1: نعم، أقل الحيض هو دفقة فيما يتعلق مثلا بالصيام، لأن معروف أن الحيض يسقط وجوب الصوم ويسقط صحته، يعني هو شرط وجوب الخلو من دم الحيض والنفاس، شرط وجوب وصحة في الصلاة وفي الصوم. وفيما قد يقول قائل: وكيف تقضي الصوم؟ يقال هذا القضاء بأمر جديد كما سيأتي للمصنف. فطالما الأمر كذلك ففي العبادة، يعني لو المرأة صائمة ونزلت منها دفقة واحدة في زمن الحيض يعني بأوصاف الحيض من رائحة ولون وغيره، فهذه يعني توجب عليها قضاء ذلك اليوم، وهي مفطرة في ذلك اليوم ولا يصح منها، حتى وإن لم تفطر واجب عليها القضاء. ففي العبادة يعني الدفقة الواحدة تكفي، لكن
0: شو المقصود شيخنا بالدفقة؟
1: الدفقة يعني يعني أن ينزل منها شيء، ليس مجرد المحل لو وضع عليه قطن أو كلينكس ولا غير يعني منديل منظف وكذا يكون فيه دم ولم يخرج إلى الخارج. الدفقة يعني أن يسيل السيلان، أن يسيل ويخرج من فرج المرأة هذا الدم ولو لمرة واحدة خرج منها، لكن مجرد أن يعني المحل يعني فيه يعني فيه التلوث بالدم أو بالصفرة ولا بالكدر والغيرة، هذا لا يعتبر دفقة، لا يعتبر دفقة. فالدفقة هي السيلان والنزول، أن ينزل من الفرج دم، فلو نزل منها مرة فهذا يعتبر حيض ويوجب قضاء الصيام وكذلك في ويوجب الغسل وكذا يعني من أحكامه. لكن فيما يتعلق بالعدة قالوا لا، يعني لابد أن يكون بالنسبة للعدة حتى يعتد بهذه الحيضة، لأن المرأة عندنا من ذوات الحيض عدتها الأطهار، والله عز وجل يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهي كيف ستعتد وتحسب الطهر وكيف ينفصل الطهر عن الآخر؟ ينفصل بالحيضات، فلا يعتد بالحيضة إذا كانت دفقة واحدة، فلابد أن يستمر يوم أو يعني بعض يوم له بال يعني حتى نعتبر بها ونحسبها حيضة يعني.
0: وهذا شيخنا الدفقة اللي قلت إنه معناها يعني النزول أو الخروج، هل في حد لكمية الخارج ولو كان قليلا يعني؟
1: قليلا كثيرا لا يهم، المهم فيه سيلان وخروج. نعم. خرج منها. نعم.
0: ثم قال المصنف وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر.
1: نعم، بالنسبة لأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا، أكثر الحيض نصف شهر، وهذا فيما يتعلق بالمبتدأ. المبتدأ يعني أول مرة يأتيها الحيض، إن انقطع بعد خمسة أيام أو ثلاثة أو أربعة على حسب، بنقول توفي جديد عادتها راهي خمسة أيام مثلا لو جاها خمسة أيام وانقطع. لكن لو استمر معها ما نقدروش نقول إن دم إلا وفساد إلى أن يصل إلى 15 يوما. بعد أن يصل إلى 15 يوما ما فيش حيض أكثر من 15 يوم، أكثر من نصف شهر. فهذا هو المقصود بأن المبتدأ اللي أول مرة يأتيها الحيض إذا استمر معها الحيض فإن أكثر الحيض حتى نقول بعد ذلك إنه دم علة وفساد هو نصف شهر. وهذا للجميع، حتى بالنسبة سيأتينا للمعتادة إذا استظهرت بثلاثة أيام ووصلت إلى نصف شهر فلا يوجد الحيض عندنا لا يستمر أكثر من نصف شهر، كما لأن أقل الطهر هو نصف شهر.
0: نعم.
1: فأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا. نعم.
0: ثم قال المصنف ولمعتادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ.
1: نعم، إذن عرفنا المبتدأ. المبتدأ قلنا يعني عادتها تتكون من أول مرة، هي يعني العادة تكفي لأن نحكم بأن عادتها كذا بأن تأتيها مرة واحدة، فمن المرة الأولى نحكم عليها أنها خمسة أو ستة أو سبعة أو إن استمر حتى إلى 15 يوما. والمعتادة هي التي قد جاءها الدم سابقا، كم عادتها؟ هي اعتادت سبعة أيام، اعتادت سبعة أيام. فأكثر الحيض بالنسبة للمعتادة قدر عادتها مثلا سبعة أيام، نضيف إليها ثلاثة أيام، يعني في البداية مش شرط ثلاثة مباشرة، نضيف يوم إن استمر انقطع فبها ونعمت، وفي المستقبل ستكون عادتها ثمانية أيام، وإن استمر حتى اليوم الذي يليه إذن وانقطع بعد ذلك تصبح عادتها تسعة أيام، وإن استمر إلى اليوم الذي يليه تصبح عادتها عشرة أيام فيما يستقبل، لكن لا تتجاوز ذلك. ويعتبر ما خرج بعد ثلاثة الأيام التي هي استظهارا يعتبر دم علة وفساد، يعتبر دم علة وفساد. فإذا المعتادة أكثر الحيض بالنسبة لها أن تمكث أيام عادتها وتستظهر بثلاثة أيام إن استمر ولم ينقطع الدم، فإن استمر بعد الثلاثة الأيام بعد ذلك يعتبر دم علة وفساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. قال ما لم تجاوزه ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتطأ. ما لم تجاوزه يقصد ما لم تجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. فمثلا لو كانت هي عادتها 13 يوما، 13 يوم عادتها، واستمر بعد 13 نقول لها تستظهر بيوم، استمر نقول لها تزيد يوم آخر، فهنا أصبحت 15 يوما عندها 13 هي عادتها وزدنا يومين استظهارا. حتى ولو استمر الدم بعد ذلك
0: ما تزيدش اليوم الثالث يوم
1: استظهار، نعم، لأن خلاص تجاوزت الحد الأعلى اللي هو لأكثر الحيض. إذن تستظهر المعتادة أكثر حيضها قدر عادتها التي اعتادتها بحسب ما اعتادت هي في السابق، وتضيف إليها 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: والمعذرة يا شيخ، يعني نزيد للتوضيح، مثلا المثال الأول الذي ذكرناه، المرأة التي عادتها 7 أيام واستظهرت ب3 أيام وقلنا لها بعد أصبحت 10 الآن، ففيما يستقبل عادتها ستكون 10
0: نعم.
1: 10 أيام تستظهر عليها، إن استمر بعد ذلك في المرة القادمة استمر الدم تستظهر ب3 أيام أيضا. فإن استمر بعد 13 اليوم المرأة نقول لها خلاص هذا دم إلا وفساد، ففي المرة التي تليها في الدورة التي تليها أو الحيض المرة التي بعدها إن جاءها الحيض واستمر
0: عادتها تكون 13 يومين فقط،
1: تزيد يومين فقط.
0: نعم.
1: نعم يعني هذا المقصود بأنها ما لم تجاوزه، أي ما لم تجاوز مدة أكثر الحيض. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم المتقطع حيضها فقال فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة.
1: نعم الملفقة يا شيخ، الملفقة معلش اسم الفاعل ولا الملفقة مش توزيع المعتادة،
0: ملفقة
1: ملفقة عندنا المعتادة والملفقة والمعتادة. الملفقة هي التي يأتيها الحيض وينقطع عنها، وهذا الانقطاع لا يصل إلى أقل مدة الطهر اللي هي 15 يوما. أما من جاءها الدم وانقطع عنها 15 يوما ورأت الطهر 15 يوما وبعد ذلك جاءها الدم، لا نقول هذه ملفقة، وإنما نقول هذه حيضة جديدة، دم آخر جديد، دورة جديدة. لكن التي يأتيها الحيض يومان أو 3 وينقطع عنها يومان أو 3 بضعة أيام وبعد ذلك يأتيها الدم من جديد يومان أو 3 وينقطع، فهذه هي الملفقة. والملفقة ينبغي عليها إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون معتادة. فإن كانت مبتدأة تلفق 15 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة، يعني هذا إن استمر بها الدم، وإن لم يستمر فبها ونعمت، وإن استمر فعليها أن تلفق 15 يوما ولو لفقتها في 2 أو 3. وبالنسبة للمعتادة تلفق أيام عادتها، كم عادتها؟ هي عادتها 7 أيام وحصل يعني التقطع في الأيام، يأتيها يومان ينقطع عنها يومان، فهذه تجمع الأيام التي أتاها فيها الحيض والأيام التي رأت فيها الطهر وانقطع عنها الدم سواء بالقصة أم الجفوف، تصلي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها في تلك الأيام. يعني لها حكم المرأة الطاهر في الأيام التي ينقطع عنها، ولها حكم المرأة الحائض في الأيام التي ينزل عليها فيها الدم. فإذا بالنسبة للملفقة على التفصيل الذي ذكرناه في المبتدأ وفي المعتادة تلفق وتجمع الأيام التي يأتيها فيها الحيض ولو استمرت لأكثر من شهر حتى جمعت أيام عادتها. نعم
0: نعم هذا ما أشار له المصنف بقوله فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطأ.
1: نعم, نعم. إذن هذا هو حكم الملفقة، أنها تلفق أيام، المبتدأ تلفق 15 يوما إن استمر بها الدم، وإلا فإلى يعني الرقم الذي ستصله هذا ستكون عادتها عنده. والمعتادة قلنا تلفق على حسب أيام عادتها 8 7 6 على حسب أيام عادتها، وهي في الأيام التي ينقطع عنها الدم تكون يعني لها حكم المرأة الطاهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وإن استمر لفقت هي أيام عادتها مثلا 6 معتادة هي وتقطع بها الدم، فلفقت وجمعت هذه 6 في شهر أو في أكثر، جمعت هذه الأيام 6 واستمر بها الدم فاستظهرت عليها بثلاثة أيام. بعد ذلك حتى لو استمر الدم نقول هذا دم علة وفساد.
0: طيب شيخنا، لو كان الانقطاع هذا أو التقطع، لو طالت مدة الانقطاع إلى أن وصلت إلى 15 يوم،
1: إذا وصل الانقطاع إلى 15 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك هو دورة جديدة أو حيضة جديدة.
0: نعم.
1: فلهذا ذكر لنا المصنف في البداية أقل مدة الطهر، حتى نميز يعني ونعرف الحيضة الواحدة فيما يتعلق بالتلفيق لمن تقطعت عادتها، وكذلك نعرف الحيضة ما الفاصل بين الحيضة والحيضة. إذن لا نقول إنها حيضة جديدة إلا إذا كان الفاصل بين الحيضتين 15 يوما فأكثر. هذا أقل شيء يعني 15 يوما.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستحاضة إن ميزت الدم النازل منها، فقال فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا.
1: نعم، المرأة المستحاضة يعني الذي لا ينقطع عنها الدم، هي دم حيض يأتيها وبعد ذلك يأتيها دم العلة والفساد، يعني لما تميز المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم كثيرا، ميزت أن الدم الذي ينزل الآن هي كان ينزل عليها الدم بعد طهرها، بعد طهر 15 يوما سواء كان في استحاضة أو من غير استحاضة، ميزت الآن الدم الذي ينزل الآن ليس دم استحاضة هذا، وإنما هو دم حيض برائحته أو سخونته أو لونه أو ميزته. قال إن ميزت بعد طهر تم فهذا يعتبر حيض، فإن استمرت في التمييز، قال فإن دام بصفة التمييز استظهرت، يعني قاعدة مميزة إن هذا حيض حتى ولو زادت أيامه على أيام عادتها فإنه يلزمها أن تستظهر بثلاثة أيام على مشهور المذهب في الاستظهار. وإلا بأن اختلط عليها ميزت أيام عادتها وبعد ذلك استمر الدم لكن من غير تمييز، ليس له وصف ولا يعني سواء فيما يتعلق في اللون أو الرائحة وغير ذلك ليس له أوصاف دم الحيض، فنقول لها في هذه الحالة لا تستظهر. إذن بالنسبة للمستحاضة إذا ميزت الدم دم الحيض نقول لها تمكث أيام عادتها، وإن استمر التمييز نقول لها تستظهر تزيد على أيام عادتها ثلاثة أيام، وإن لم يستمر التمييز بعد ميزته في وقت عادتها وبعد استمر بها الدم ولكنها لم تميز لا يوجد فيه أوصاف الحيض نقول لها لا تستظهر، تمكث فقط أيام عادتها ثم بعد ذلك هي تعتبر طاهر، يعني تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، هذا دم علة وفساد. والمرأة في زمن الاستحاضة يعني لها حكم المرأة الطاهر فيما يتعلق بالصلاة والصيام وإتيان زوجها وغيره، يعني لا تمنع أو لا تعامل معاملة المرأة الحائض وإنما تعامل معاملة المرأة الطاهر، فقط هو نجاسة من النجاسات يعني يلزم منه الاستنجاء وتستثفر بتوب، يعني تضع مثلا القطن أو كذا شيء من بعد الاستنجاء على المحل حتى لا يصيب الثياب، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا تغتسل منه.
0: هو شيخنا التمييز كيف بيكون؟ يعني كان هو الحيض ممكن يكون دم وممكن يكون كدرة وممكن يكون صفرة،
1: نعم،
0: كيف ما يكون التمييز؟ كيف ميز أنه ما هوش على صفرة؟
1: هذا هو التمييز، يعني إذا وجدت الأوصاف يعني بأن نزل دم وهذا الدم يختلف، يعني دم الاستحاضة يعني مثلا لونه فاتح وكذا ورائحته ليست كريهة من باب النزيف أو كذا، لكن دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، وكذلك فيما يتعلق باللون وكذا يعني نقول غامق شوية أو أدكن من اللي هو دم الاستحاضة، فإذا ما احنا نتكلموا إما أن تميز وإما لا، ما هو بحسب إن ميزت فبها ونعمت، ميزت أن هذا دم حيض له أوصاف دم الحيض، وإن لم تميز فنقول لها ما تستظهرش،
0: وهذا كله خاص باللي كانت مستحاضة فيما سبق.
1: نعم مستحاضة، نتكلم عن المستحاضة، أما غير المستحاضة فهذه بتستظهر بثلاثة أيام، غير المستحاضة بتستظهر بثلاثة أيام، لكن هي مستحاضة ورأت الطهر مثلا 15 يوما ثم حتى وإن استمر معها دم العلة وفساد هذا، لكن مع دم الاستحاضة هذا نزل عليها بعد ذلك دم عرفت أنه دم الحيض هذا
0: يعني وميزته. كانت مستحاضة والآن نعم. جتها الدورة للحيض جديد نعم. لكن بما أن هي كانت مستحاضة
1: في فترة الاستحاضة يعني هذا الطهر نعامله معاملة الطهر
0: طهر
1: نعم. أيوة نعم. فهذا طهر. هو المصنف قال فإن ميزت بعد طهر تم نعم. يعني 15 اليوم نعم.

0: التمييز، انقطع عنها التمييز، تمكث أيام عادتها فقط، وبعد أيام عادتها تغتسل وهي تعتبر مستحاضة، والمستحاضة لها حكم الطاهر.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامات الطهر فقال: وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ، فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار خلاف معتادة الجفوف، فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ.
0: نعم، للطهر علامتان، وإحدى العلامتين أبلغ من الأخرى، وهي القصة. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: بقصة أو الجفوف فاعلمي. فهاتان هما علامتا الطهر. فالقصة وهي يعني ماء أبيض كالمني أو كالجير المبلول أبلغ. فالمرأة إذا كانت معتادة للقصة، تأتيها القصة، أو أحيانا القصة وأحيانا الجفوف. القصة عرفناها مادة بيضاء مثل الجير المبلول وكذا، هذه القصة تخرج من المرأة عند انتهاء عادتها أو عند انتهاء حيضتها. والجفوف هي بأن تضع المرأة على المحل، محل خروج الدم، تضع عليه قطن أو منديل أو قطعة من القماش بيضاء وكذا، فتظهر فترى لا ترى فيها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة، فهذه هذا هو علامة الجفوف. وإن كانت يعني فيها رطوبة الفرج وكذا فهذا لا يعتبر حيض. ليس المقصود بالجفوف أن يكون المحل يابس، وإنما المقصود بالجفوف ألا يوجد فيه لا دم ولا صفرة ولا كدرة وإن وجدت رطوبة الفرج، فهذه هي المقصود بالجفوف. فالمرأة إن كانت اعتادت القصة، نقول لها تنتظر، ورأت الجفوف، اعتادت القصة، المعتاد أنها جهة القصة في نهاية الدورة، ولكن هذه المرة جاء الجفوف قبل القصة، نقول لها تنتظر القصة لأن القصة أبلغ، لكن لا تنتظرها حتى يخرج وقت الصلاة. مثلا متى رأت هي؟ رأت الجفوف قبل الظهر مثلا، ولا بعد الظهر مباشرة، نقول لها تنتظر، لا تغتسل ولا تصلي الظهر، نتكلم عن الظهر، لا تغتسل ولا تصلي الظهر، تؤخره إلى آخر الوقت المختار. يعني نقول مثلا قبل ما يدن العصر بنصف ساعة ما يسعها للاغتسال وكذا، عندها نقول لها حتى ولو لم ترين القصة عند ذلك خلاص تغتسل. إذن تنتظرها المرأة التي اعتادت القصة، نقول لها إن رأت الجفوف، نقول لها تنتظر إلى أن تنزل عليها القصة، لكن هذا الانتظار لا يدوم، يعني فقط إلى نهاية الوقت الاختياري. أما إن امتد بعد ذلك فنقول لها لا تؤخر الصلاة عن وقتها، وتغتسل وتكتفي بالجفوف. ومن كانت اعتادت الجفوف فلا تنتظر، اللي هي معتادة ما يجيهاش إلا الجفوف، ما لم ترى القصة. وكذلك المبتدأ اللي تجي منهم سواء القصة أو الجفوف تعتبر قد طهرت بها، فتبادر بالاغتسال وبأداء الصلاة التي هي في وقتها. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء يعني كنا يبعثنا لها بالدرجة، يعني الصندوق الصغير الذي تضع فيه المرأة متاعها، فيها الكرسف يعني القطن، تعلوه الصفرة والكدرة، يسألنها يعني لأن المرأة في المعتاد في نهاية الحيض ينزل منها الصفرة والكدرة والمادة هذه اللي قلنا مثل القهوية وكذا، فيسألنها يعني هل يغتسلنا أم مازال؟ فتقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا عندنا علامتان للطهر، العلامة الأولى القصة، والعلامة الأخرى الجفوف، والقصة أبلغ من الجفوف بالنسبة للمبتدأ، وكذلك معتادة الجفوف لا تنتظر القصة. أما معتادة القصة التي تأتيها القصة أو أحيانا يأتيها القصة وأحيانا يأتيها الجفوف، فنقول لها تنتظر القصة إلى آخر الوقت الاختياري.
1: وشيخنا بالنسبة للجفوف، هل لازم يكون بعد ما تنتهي أيام العادة أم حتى في أثناء في أثناء أيام العادة؟ يعني
0: ما هو الجفوف، شوف يا شيخ، ما هو من تقطعت أيامها، وتكلمنا احنا على من تقطعت أيامها، إن تقطعت وامتد بها في أيام العادة،
1: نعم
0: معايا يا شيخ، ايه؟ يعني بالنسبة لأيام العادة إن استمر بها الدم ولم يتقطع أيام فهذه مستمرة في الحيض، لكن من تقطع دمها ورأت إحدى علامتي الطهر، فقلنا هذه لها حكم الطاهر، فتغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها.

0: ملفق بعد ذلك، وقد ذكرنا هذا في حكم الملفقة.
1: يعني حتى لي يعني المعتادة مثلا سبعة أيام حتى لو من تاني يوم وقف الدم ما عاش في دم ووضعت يعني خرقة ولا شيء وطلع المحل نظيف وجاء ما فيش شيء تغتسل، تراجع عن نهاية الوقت المختار وتغتسل وتصلي يعني.
0: نعم، وتستمر في هذا نعم. إلى أن إن استمر الانقطاع 15 يوما فما أتى بعد ذلك هذا حيض جديد، وإن لم يستمر 15 يوما بل يومان أو ثلاثة أو تلفق. أكثر أو أقل، المهم أقل من 15 يوما، فهذه تلفق وتجمعها لعادتها.
1: نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحيض أو النفاس، حيث قال: ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما وقضاء الصوم بأمر جديد. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ما يمنع منه الحيض، وكنا قد تناولنا شيء من هذا عند حديثنا عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وما يمنع منه كل منهما. وهنا يتكلم على الحيض بخصوصه وليس على الحدث الأكبر على وجه العموم، فيتكلم عن الحيض. قال: منع من صحة الطواف. سبق عند حديثنا في باب الحج عن ما يشترط لصحة الطواف، فمما يشترط لصحة الطواف هو الطهارة، والمرأة في زمن الحيض ليست طاهر، فعليها حدث أكبر ليس حتى حدث أصغر. وبالنسبة للطواف يشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني أن يكون ليس عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعي وهي حائض كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا عندنا يمنع الحيض من صحة الطواف، ويمنع كذلك من صحة الاعتكاف، لأن الاعتكاف يشترط له الصيام، فلا اعتكاف بلا صوم، والصوم لا يصح من المرأة الحائض، فلهذا يمنع الحيض من صحة الاعتكاف. وكذلك عندنا الصلاة والصوم، وعندما نتحدث عن الصلاة والصوم قال يمنع من صحتهما، قال ووجوبهما، عطف أيضا قال ووجوبهما، ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما، لأن الخلو من الحيض والنفاس هو شرط صحة ووجوب بالنسبة للصلاة، فالمرأة في زمن الحيض لا يصح منها الصلاة ولا تجب عليه، لا تجب عليها. ومرة تقول: لا أنا هي ما تجبش علي لكن أنا بنصلي، نقول له: لا حرام، لا تصح منك ولا تجب عليك. وكذلك الصوم، يعني وهذا قد تغفل عنه بعض النساء، فهي تجد عليها الحيض ومش في حالة شك أو كذا، حيض محقق، ومع ذلك تقول: أنا ما ناكلش. كونك مثلا لا تجهري بإفطارك مراعاة للآداب العامة وللأطفال الصغار وكذا، حتى لا يعني قد لا يفهمون مثل هذه الأمور ويقول يرون أن أمهم أو أختهم أو كذا يعني معتدية وأنها تفطر في رمضان، وهم لا يفهمون مثل هذه الأمر وأنها معذورة أن تخفي إفطارها، فلا بأس، لكن أن تستمر وتجوع نفسها فهذا خلل وخطأ. فالصوم لا يجب عليها ولا يصح منها. قد يقول قائل: لا يصح منها ماشي، لكن لا يجب عليها كيف وهي يجب عليها القضاء؟ فيقال: إن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. نعم، وهذه مسألة أصولية يعني فيها خلاف، هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ فعلى الراجح والصحيح عند علمائنا أن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول في بالنسبة للمرأة الحائض، لأن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يؤمرنا بذلك، يعني لما سئلت عائشة من إحدى النساء: ما بال المرأة يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هذا من أهل حروراء وكذا، يغلبون العقل ويعني فيهم تعدي وشيء من هذا القبيل. فقالت لا، بينت لها عائشة رضي الله عنها أن النساء هذه هي السنة، هذا الشرع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به زوجاته ونساء المؤمنين في ذلك الوقت، أمرهن أن لا يقضين الصلاة، ولعل الحكمة في ذلك لتكرارها وصعوبتها، لكن هو الصوم هو شهر واحد في السنة فلا يصعب ولا يشق على المرأة، فلهذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلوات.
0: يا شيخنا، المقصود بالأمر الجديد هو الأمر من الشارع، يعني
1: نعم،
0: أمر جديد من الشارع،
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت: كنا يؤمرنا النساء بقضاء الصوم ولا يؤمرنا، من أن يؤمرنا؟ أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يحرم بالحيض، فقال: وحرم به طلاق وتمتع بما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، ودخول مسجد ومس مصحف لا قراءة.
1: نعم، إذا ذكر ما يمنع منه الحيض بالنسبة للمرأة، وذكر الآن ما يحرم بالحيض. فيحرم على الزوج بسبب الحيض أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث متفق على صحته، كان يأمرها فتتزر فيعني يستمتع بها فيما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا ينبغي أن يكون شأن الأزواج، ومن حام حول الحما يشك أن يرتع فيه كما قيل. وفي الحديث الآخر قال اصنع، يعني اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا المقصود إلا الوطأ. ولكن مع ذلك يعني علماؤنا، كما في الحديث الذي ذكرنا عن عائشة، يأمرها أن تتزر يعني حتى لا يقترب من الممنوع، لأنه ملعون من أتى حائض أو امرأة في دبرها. والنبي وربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيما يتعلق بالاستمتاع. وفيما يتعلق بالطلاق، وهذه مسألة مهمة يا شيخ، الطلاق محرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ولكن الطلاق يقع، يأثم يعني على ذلك، ولكن الطلاق يقع. ومما يدل على وقوعه حديث عمر رضي الله عنه، يعني أن ابن عمر طلق زوجته وهي في زمن الحيض، فسأل عمر، يعني عمر بن الخطاب والده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله وسلم،
1: فقال له مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق عندنا يا شيخ عبد الرحمن طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد مسها فيه أو أن يطلقها وهي حائض. والحديث الذي ذكرنا مما يدل فيه نهي مره فليراجعها، أمره بإرجاع. قالوا لو لم يقع الطلاق في زمن الحيض لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق الذي أوقعه ابنك عبد الله لا يقع، فهي لا زالت زوجته. لا، قال له مره فليراجعها، وهذا يدلنا على أن الطلاق قد وقع فأمره بمراجعته. وهذا مذهب مالك ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية، والأرجح والذي عليه الفتي عند الحنابلة. نعم، قال بعض أهل العلم بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم وبه الفتية في دار الإفتاء وهو مذهب مالك رحمة الله عليه أن الطلاق في زمن الحيض يقع مع الإثم. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وحرم به طلاق. إذن زمن الحيض يحرم على الزوج أن يطلق زوجته بل ينتظرها حتى تطهر. وأشرنا إلى المحرم الثاني وهو التمتع في بما بين سرة وركبة طبعا، وهذا يستمر إلى التطهر بالماء. قال حتى تطهر بالماء، يعني حتى ولو كان ليس معهما ماء ويعني هي طهارتها بالتيمم، قالوا حبذا أن تنتظر حتى تتطهر بالماء. اللهم إلا إن بعد الأمر جدا وشق عليهما على الزوجين فلا بأس حتى بالطهارة الترابية، ولكن الأصل أنها لا يعني لا يجامعها، لا يأتيها زوجها حتى تتطهر بالطهارة المائية. أما قبل التطهر بالماء أو سواء بالطهارة الأصلية أو بالطهارة البديلة فهذه لا يجوز أن يقربها، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم
0: بالجفاف أو القصة البيضاء.
1: نعم، بإحدى علامتي الطهر. فإذا تطهرنا يعني لا يحل حتى طهرت ولكنها لم تتطهر، لا يحل للزوج أن يأتيها حتى تتطهر بالماء
0: بالاغتسال. نعم.
1: نعم. قال ودخول مسجد، هذا مما يحرم على المرأة في زمن الحيض وفي زمن النفاس، أن تدخل للمسجد. وهنا يعني عندنا تنبيه، ينبغي أن تكون مراكز تحفيظ القرآن للنساء مستقلة، ما تكونش في المسجد أو في الدور الثاني اللي هو يصلوا فيه الجمعة ويصلوا فيه مرات أحيانا بعض الأوقات وكذا، لأن المرأة محتاجة، سيأتيها هي حيضتها ليست بيدها وسيأتيها الحيض، ولا تملك أن يعني وإن قلنا لها كل ما سيأتيك الحيض ينبغي أن تتغيبي عن المسجد، وهو ممنوعة هي من المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرم عليها دخول المسجد. فإذا ينبغي أن تكون الفصول، وخصوصا فصول النساء أو فصول الرجال يعني لا بأس إن كانت في المسجد، لكن ما يتعلق بفصول النساء ينبغي أن تكون مفصولة عن المسجد، لأن المرأة سبق معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن الحدث الأكبر وكذا، قلنا المرأة في زمن الحيض يرخص لها إذا كانت معلمة أو متعلمة يرخص لها في مس المصحف، وعندنا كذلك ما يتعلق بالنقال ليس له حكم المصحف، فلها أن تراجع وكذا حتى لا يضيع منها القرآن، فهذا رخص لها، لكن لم يرخص لها في دخول المسجد، فلينتبه لهذا الأمر. والممنوع الآخر اللي هو مس المصحف لا قراءة. الجنوب ممنوع من القراءة ومن مس المصحف من كليهما، لأن إزالة أو رفع هذا الحدث بيده، له أن يرفعه. أما المرأة في زمن الحيض حيضتها ليست بيدها فلا تستطيع أن ترفعها، فلهذا منعت على وجه الإجمال من مس المصحف، ولكنها لم تمنع من قراءة القرآن. متى تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ قالوا إذا انقطع عليها، رأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل، بعد أن ترى علامة الطهر وقبل الاغتسال لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن بمثابة الجنابة، لأن بإمكانها أن ترفع هذا الحدث الأكبر وتغتسل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النفاس فقال: والنفاس ما خرج للولادة معها أو بعدها ولو بين توأمين، وأكثره 60 يوما، والطهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض.
1: نعم، النفاس هو دم خارج من فرج المرأة، وبسبب سبب خروجه هو الولادة، سواء معها أو بعدها. أما ما خرج قبلها فلا يعد نفاسا، ما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، وإنما الذي يعد نفاسا ما خرج أثناء الولادة أو بعد الولادة فهو يعتبر دم نفاس. وكذلك ما نزل بين التوأمين، ويعني عندنا التوأمان الولدان يعني في بطن واحدة ليس بينهما 6 أشهر فأكثر، إن كان بينهما 6 أشهر فأكثر فلا يعدان توأمان، وإن كان بينهما أقل من ذلك، المعتاد في المعتاد التوأم يعني ينزلان في نفس التوقيت بينهما فاصل يسير، فالدم الذي ينزل بينهما يعتبر من دم النفاس. نعم،
0: يعني الصورة شيخنا اللي يتكلموا عليها أن ممكن التوأم يعني أحدهما يتأخر نزوله، قد يكون يوم يومين أسبوع شهر، مدام أقل من 6 شهور يعتبر توأم،
1: يعتبر توأم.
0: دم النازل بينهما هذا دم نفاس.
1: نعم، وكذلك لكن في الحسبة لما بنحسبه 60 يوم، لأن قال أكثر في مشهور المذهب عندنا أكثر النفاس 60 يوما.
0: نعم،
1: وهذا القول هو الذي رجع عنه مالك وهو مشهور مذهب، وإلا فالقول الذي رجع إليه مالك رحمه الله هو أنه يسأل عنه النساء. وعندنا قول آخر في يعني اختاره ابن عبد البر من علمائنا أنه 40 يوم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تقعد 40 يوما. فالنفاس في مشهور المذهب هو 60 يوما. ومتى تحسب في مسألة التوأم؟ يعني احنا تكلمنا النازل بينهما يعتبر دم نفاس، لكن فيما يتعلق بالستين حتى إن كان بينهما كما ذكرت 3 أيام 4 شهر اللي هو نحسبه من بعد نزول التوأم الثاني ليس من بعد نزول الأول، يعني فيما يتعلق بالستين يوما. ثم بعد ذلك قال والطهر منه، يعني علامتي الطهر اللي هي القصة والجفوف مثل ما ذكرنا في الحيض، يعني علامتي الطهر معنا نستصحبها هي في الحيض وفي النفاس كذلك، عندنا الجفوف وعندنا القصة، وقلنا القصة أبلغ من الجفوف، وتقطعه مسألة التلفيق، قلنا أن المبتدأ تلفق إن تقطع بها الدم لأقل من 15 يوما تلفق إلى أن تصل 15 يوم اللي هي أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ، وبالنسبة للمعتادة إن تقطع بها الدم تلفق عادتها واستظهار 3 أيام اللي هو أكثر حيضها هذا بالنسبة للمعتادة. وبالنسبة للنفاس اللي قلنا أكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. فإذا تقطع بها الدم يأتيها الدم وينقطع، يأتيها 10 أيام، انقطع 5 أيام ويأتي 10 أيام. قالوا هذه إن استمرت على هذه الحالة تستمر وتعتبر كل ما نزل هذا الدم هو دم نفاس إلى أن تجمع 60 يوما.
0: فقال في الأيام اللي طهرت فيهم تعتبرها طاهرة، يعني
1: طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. قال والطهر منه وتقطعه ما يتعلق بالتلفيق ومنعه كالحيض، يعني ذكرنا أنه يعني يمنع من يحرم به دخول المسجد ومس المصحف لا قراءة القرآن، وكذلك يمنع التمتع الزوج ما بين السرة والركبة، وكذلك يحرم على الزوج الطلاق في زمن الحيض وإن كان الطلاق يقع
0: في زمن النفاس.
1: نعم في زمن الحيض والنفاس، لأن قلنا النفاس مثل الحيض، مثل ما ذكرنا في الحيض أنه يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض كذلك في زمن النفاس، لا في زمن الحمل. والبعض يقول طلقت زوجتي وهي حامل وعلى أساس أنه يريد فتوى أن الطلاق لا يقع، يقع الطلاق
0: مره فليرجعها ثم يطلقها حاملا أو حائلا يعني.
1: نعم هذا فيما يتعلق بالحائض والنفساء. وفيما نحن نتعلق عن الحامل، الحامل الطلاق ربنا عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يعني بيّن لنا ربنا عز وجل عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة اللي هي عدتها بوضع الحمل. فهذا يدلنا على أن الطلاق واقع زمن الحمل وكذلك زمن الحيض. نعم وزمن الحمل يعني لا يعد بدعيا، الذي يعد بدعيا وفيه نهي هو زمن النفاس إيقاع الطلاق، زمن الحيض أو زمن النفاس.
0: أما في حديث ابن حديث عمر اللي ذكرت شيخنا إيه؟ قال مروا في الرجاح ثم يطلقها إيه؟ حاملا أو حائلا يعني.
1: نعم نعم
0: لو كان الطلاق في الحمل لا يقع ولا بدعي لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفعل يعني. ولما أشار ليس به. بدعيا. نعم وكذلك نعم. الآية تشير إلى أن يعني عدة المطلقة إذا كانت حاملا وضع
0: نعم.
1: الحمل
0: نعم.
1: فدليل على أنه طلاق شرعي وسني وواقع من غير إثم، والذي فيه إثم هو طلاقها إما في الحيض وإما في النفاس وإما أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا فيه إثم على الزوج إذا فعل هذه الأمور ولكن مع ذلك يقع.
0: وطيب شيخنا أكثر النفاس 60 يوما هذا يعني لجميع النساء، ما فيش فرق بين امرأة أو أخرى، مش زي الحيض، الحيض يعني حسب العادة متاحة.
1: نعم
0: ما فيش عادة في النفاس يعني.
1: ما فيش عادة، ما فيش عادة. إن انقطع عنها حتى بعد 3 أيام أو 10 أو 15 يوم خلاص هذا انقطع متى ما رأت علامة الطهر. وإن استمر بها متى نقول لها أنت الآن تعتبري يعني مرأة مستحاضة اغتسلي وصلي وصومي وكذا، متى نقول لها؟ نقول لها ذلك في مشهور المذهب عندنا إذا استمر بها النفاس إلى 60 يوم واستمر بعد ذلك نقول لها خلاص أنت الآن ينبغي أن يعني تغتسلي وأن تصلي وتصومي وكذا وأنت مرأة مستحاضة الآن.
0: طيب شيخنا في الحيض المصنف ذكر أن أقل الحيض دفقة، بالنسبة للنفاس ما ذكرش أقل النفاس، فهل في حد لأقله؟
1: لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس في مذهبنا، فمثل ما ذكرنا في الحيض كذلك في النفاس لا حد لأقله، وأكثره عندنا محدد ب60 يوما في المشهور المذهب، وإن كان عندنا أقوال أخرى بأنه الذي رجع إليه مالك وهو أنه تسأل عنه النساء ما اعتادت وهو يختلف من قطر إلى آخر، وعندنا القول الآخر الذي اختاره ابن عبد البر وهو أنه 40 يوما، وإلا في المشهور والذي عليه الفتية أنه 60 يوما.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: شخص عبر الواتساب يسأل، بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
1: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام. فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء، أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت. فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
3: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستردوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية شرعية دولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني يطلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين. التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم يعني.
4: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه. ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على ابتلاء هذا لوجه الله
5: وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
2: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه هو علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد خوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقول والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
6: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول أنا ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
7: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس قال أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت ونصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة وتمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
6: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام امورك ووضوءك صحيح. فان لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. وأني ننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوظف اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودير له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خيرا ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
7: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق، يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف، يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
2: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
3: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة. هذا لا، يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا.

0: بالضبط، يفرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم، وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منا مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد له، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش، وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فنجارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدمة.

0: أقليهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوز، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر، وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا. لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام، يعني أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا، إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة قرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب بعدين ماشي الحال هذاك وبقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
1: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هذه تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين، وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة هذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث، فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي، هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا أنت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وأنت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك أنت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير أنتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرينو والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها احنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
2: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
3: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
0: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنت. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين، غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها، وهكذا لن يكمل 10. وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي للعمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش، يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار، إما أكل، إما شرب، إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين، اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معليش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة، ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش، ما عنداش مال، فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
1: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع، ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا، يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا، فالأحسن أن يقفلوا يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
2: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما ما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
3: بيع دولار يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدك حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
0: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته؟ لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة، لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة، وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي، قال له أهو المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما، ويعني قال لي مشي للعائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني، يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وكيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني، وبين بين التمار والرطب وكذا والخير، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل، حسب ما شفت في الأسماء، وواحد معارضة ماطم بتاعه أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها، بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت لو ما عادش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الغالب ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة لا أعرف الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لهمة هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان لمزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني فمثلا لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض، زي ما قلت لك تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه، فمن يعمل مثقال ذرة مستمعين الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وانيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة، ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال ولا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاء خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
2: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
5: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش هتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها الباري عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا الباري عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا هو مش عارف شن السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
2: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
5: إيه.
2: ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إيه. إن واحدة من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هادة لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
5: لا والله وضعنا خير من كثير من هو. خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار. لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيقعد يبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احني ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسبوا حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاق يلهلق على الفلوس من الصبح لليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيب جماعة الاجتماع ونجيب جماعة الصحة ونجيب المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش شورى القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احني مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول لشان حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول لشان حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قال والله شنق روحه وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف وبعض الناس يميل إلى التميع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش وقعد يعيط، يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن إحنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها ترى، معناها مش حتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000 وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا على شيء يتكوا، لكن إحنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث، وهذه مشكلة كبيرة معناها مش هتعرف تصلح. والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاع المطلوبة منها.
2: بارك الله فيك شيخنا.
6: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
7: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
2: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش 100 مليون ولا مليار ولا 10 ملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
0: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يسأل ويقول: أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي

0: في الصيام امتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك انت نويت صيام عرفة وممنوتش به القضاء فانه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك ان تقضي هذا اليوم الذي افطرت فيه في رمضان خطأ.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض، كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركتا الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركتا الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة يصليها جمع التقديم أو بعد نزولها جمع التأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي.

0: ما يجدش أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم، وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر. ونحن في مذهبنا المذهب المالكي، إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يتصل، أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي الصلاة، صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة. وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان على إلى الطائرة كما تعلمون، يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين، إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا عشر دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقولك كان نتعطر ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف، هل يصلي الإنسان بإيماء؟ يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
2: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن محجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، ولا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا احنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام الحقيقة يعني. لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
1: بأعمامهم
2: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
1: الفتوى أنهم غير ورثة،
2: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
1: نعم شيخ.
3: هذه سائلة عبر الواتساب، شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت إن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ لكتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه، ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للمنافتة بهذه المسألة.
4: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوى مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك؟ ما تقولش الله أعلم. العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوب 7 بس وقال له في الثانيات لا أعلم. تقال له أنا ضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها. وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم والله ما نعرفش. هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى. تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي من قال الكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
3: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا؟
4: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة لأن محددين هم.
3: نعم.
4: إحنا الجهالة الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخد مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء هذا؟
6: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح يجوز تملكه أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما، كلام المعروف في بيع شروط البيع. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفع، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم لشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، وما دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
5: ممحوق البركة.
6: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، ولا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقولون باهي وكذا ويأخذوا فلوس ويودي يفتح المحل الدخان في محل في شيء أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت ومتسلف 7 وفتحت له محل ب10 و15 ألف، يعني يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل ويوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب معروف النهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ
5: عمر. واضح شيخنا بارك الله فيكم.
7: 90.9 FM.
0: تونس تكلم أيضا عن أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر. للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة، لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية، ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به، له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف إحنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي توه يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم وصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع.
5: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
6: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
5: نعم.
6: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
5: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
6: بالضبط يعني، الله أعلم، حتى تكون فتوى دقيقة نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاد يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني، وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبوقفوه والله أعلم أن شي حد يشهد ولا شي كذا، ف يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد يروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهاون في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى خافك وكذا فأنت موجود عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقض يعني، حتى مهما تقول هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
5: إذن هي ما شافاش نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش
6: موقفش يعني، قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب يعني، إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني، ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. احنا قلنا بك تمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا، لكن قد يحدث الارتباك وإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني لدمه ضربة
5: متسبب
6: يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
5: تتشطر
6: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يدفع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ هذه المسألة. ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية، وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط يعني، قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، أو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني، أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه الطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية يعني
5: نعم
6: يتبين هذا الأمر يعني، على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
5: واضح شيخ.
8: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال، فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
9: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا يعني، مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإيجاب والإسقاط. لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منا الآن وبعض منا تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة وأني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين. فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب4,000 5,000 عمرة، والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
4: هو اليوم ماشي
3: هو على كلامه
4: أربعة وخميس وجمعة وسبت.
3: نعم.
4: إيه باهي، هذه يعني 4 أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان، بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 80 كيلومتر.
3: نعم.
4: هذه مسافة القصر، فهني ومدام هو قاعد 4 أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه، وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم عليا. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي، ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء، لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس، ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة وولد عمها، كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت لبيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: الأخت نورية تسأل، تقول أمها متوفاة، فيعني قسم الميراث، يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها، يعني هو أبو الأخت المتصلة. فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم، حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
2: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه. هي هو الممنوع الشكاية وأن يحلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول احنا بالعامية ويجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، احنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغار
1: وارث.
2: نعم. عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها. فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راهو الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عنداش في حرية التصرف، ما عنداش حرية في التصرف، يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البول الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأنهم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجتها ويحوز الذهب ويحوز الفلوس، وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجتها ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي وصغارها تحتها، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك. وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا، أنت هذه أمانة عندك، خذ أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك اللي يكبر سلم له امانته وسلم له حقه. فهذا هو المطلوب.
10: نعم
2: فهي كونها يعني
10: مجرد مطالبه
2: والله تبدا عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوا له ويفهموه ويرشدوه، هذا ان شاء الله ما فيش باس.
11: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
12: الاخ الزوام من الخمس، كان عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول لأن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، شيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال، بالإجمال بالنسبة لي أول حاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا. حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية، لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفة وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأنه خلاص أصلاً بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلاقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي، علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش؟ كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها؟ قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي. خلاص لما تمشي لأهلها قولها استأذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم؟ خلاص هي عند أهلها تستأذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها؟ عندك أنت تستأذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنيته ترى وكان يكذب ما ينفعش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استأذني، هو أدرى بنفسه. وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة. فهذا يتوقف على نيتك، ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
0: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله، مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف، نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام، ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
6: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملنا يعني وإذا توضأنا لم نعطش. فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني، ويرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم.
5: شيخنا لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
6: يكفي نعم، مسألة هذه مستخلة من علم من يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث.
5: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
6: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
5: واضح شيخ.
13: هذه سائلة أخت فاطمة.

تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل. يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من شيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل، ما فيش بأس. إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد. يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبا للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد، كل عالم، رأوا الإمرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معاها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا ما بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر. وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته. يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم، فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة. ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه، مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل، له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني، قال الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف. هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا، قال ما تطلعيش لأبوك وأمك، لكان آثما ولا يجوز له منعها. لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش. يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع، ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة
فتقع

0: يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال. والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك، في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
3: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين، وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غيره يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين. هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه اللي يقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديه شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
5: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانه. هو لو حلف مثلا على الناس في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك، هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شاكا. لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز، لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد، باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70% مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف، الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها، هذه يمين يعني أنت طيب، هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف، ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسباته شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به، مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
8: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطلع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
7: نعم.
8: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريتة قديما شوي يعني بالسريتة متاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول، حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي. لكن الآن اللي يجوا فيهم من يقولوا من العمرة ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير، كيف بتديل له؟
7: صحيح.
8: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض الأماكن حتى بالنظارة حقيقة يصعب، ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا، أو عدم استيرادها لأنه راه عرضة للامتحان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل الورقة بعض الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتحان، ويدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد، يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
7: والله شيخ بارك الله فيك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
9: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا. ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لها البكر بكر يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
9: يعني. والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
9: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
9: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرفش من بعدها يسمولة، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف. يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل. يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاته وصلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش من الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه، ولا تذكر أنه مش متوضي، ولا تذكر فائته، إن ذكر صلاة ما صلهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
9: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر،
9: أبو طهر، يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
9: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر نلوموهم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: مصباح بن غريان قال، قال مثلا، وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام. لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي حسب ما فهمت منه أن هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر. مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جي قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500. هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا. هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500. لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547، هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ. لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبو يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47، ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547. كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500. إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500. هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي. لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أنا مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547. لا، فانتبه يا مصباح، ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وأعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وانا قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذا هو أسقط عني 47. فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة تانية أعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما يأخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس، ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت، حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غش، معروف هذا عذاب، عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل، فتعذرت وقلت أنا نراه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من من من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
7: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
11: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
7: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
11: نعم
7: نعم، بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركة، شركات التقسيط هذه، اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن، أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شريك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة، أنت تبي فلوس، تبي نقود. يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، أو نشروها منك إحنا بالحاضر ب50,000 أو ب70,000. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر ارفعها للسوق وبيعها بيش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. رأوا كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم رأوا من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض وأنا نعطيك 60,000 حقها الآن في في في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بياخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي، طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له، هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، وخلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة، أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به. من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح، ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم، ولهذا والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم، لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خش الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم، هذا ولدك حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة وارك بسيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام 3 أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقوليني ما عندي جهد عليه الإطعام أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40، لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء. مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم، والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك حتى لو أخطأ في حقك؟ أنت أمة، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك، يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك، والله غالبات زوجته، والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى، وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين، ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
2: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو انقطاع الخط، مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر أن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا، يعني عدة مرات. فالظاهر أن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها، يعني نصيحة المسؤولين أو
9: والله هي نصيحة المسؤولين. وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين: في تونس أرخص، أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان بثلاثين، تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، أرأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
2: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
9: طبعا
2: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
9: يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
2: نعم.
9: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغار دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
2: المفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
9: طبعا ترخيص، ما ينعطلهش ترخيص ويتحاسب ودورة دورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض لهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافعة يديها من الموضوع هذا بكل، وآخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، ترى نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شنو بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع انه هو الامين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الاقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لان الخدمه من الدوله غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعه ادارات الماليه من الرقابه مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا خنبات الكبيره نحكي، تبي هلبه. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا. كل الامور غير ممكن باعتبار المريض او توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجه نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم ولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك انت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى ما تقصاش إذا غير حبسة بس، غير حبسه باش اللي يجي بعده يبدا خايف، على الاقل على الاقل ما يخربش مليون، يخرب نص مليون يبدا عندنا احنا انجاز نشوفه فيه. لما تحبس اللي بعده اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. اما اللي يخنب يترقى، اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القذافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك انت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد. يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب. قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيبوا نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة. خلي هذا على الأقل هو يخنم مليون بس، كم نجيب جعان بيخنم خمسة؟ انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM.
0: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق، لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة. هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء. الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله. هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ. يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيان لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا. وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا. لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية. فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار، معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا. هذا عند بعض العلماء، لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب. يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه. فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس، وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد، يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني

0: يا أختي الكريمة، أخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة. الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب، ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته. ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات، خلينا نكمله قبل. وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله، فقال الحال ليس جيدا، وعندي إيجارات متراكمة، والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية، ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ: ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال: هذه من المدرسة. قال له: كيف تأخذ المال العام؟ فقال: يا شيخ، هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال: لا، يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال: مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال: فالمرتب زي ما هو، لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال: الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام، ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله، سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
1: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية، يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرض التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسمى

0: به مرض الذاتوية، فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولاً. نعم، لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره، فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا، وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم: إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره، هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس: من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، للأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له: يا حضرة الطبيب، أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة والله 13 والله كذا والله كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل، لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة يعني من العمر في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول لك تقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام، لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا، ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة ولا ترهقه بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر، ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. أنا رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا. والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه، وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول تعرف؟ هذا الهام. هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظ طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد السلام نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس، فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني أبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول: مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قراء ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحيانا بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت: الآن إخوتي أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم. أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء. يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد. ويعني ينتشر هذا الكلام وكل مرأة تقول لحدها ريت فلانة ريت كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريت كيف تنزوع لنفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة. عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف، هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان يجوا يعالجوا يضربوا في الجان، هذا اتكلم من اللي جاب السحر؟ يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق والله. هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر، فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفتي فلانة أو حماتي فلانة، والله بنت عمي فلان، وكان هو ولدها في عرسها لقوه عنده شيء، والله لقوه ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول له يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك. فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله، إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. وحكى لنا قصة إن قال أنا مشيت لجنازة، ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نسقل في موعد كشفه في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق، وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشة ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبت بالحرام بالمعصية راهو هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راهو الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة همة وراقب الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفير الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال: والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبا صفير الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات، ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر، إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر، فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب الجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة، وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما الكتب معاشي بوها ولا الفصل الجاي، فهؤلاء بعضهم بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول ويمزقون هذه الكتب. أو الأخ هذا أبا صفي الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير والله، لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو أقرماها في قمامة بل مشك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باشي حوله وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة ويجلس كويس ويحط جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راهو الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يدير صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخليه يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله اكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الانسان يعني يكون فيه سكينه وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع ان يستجلبه معه الى المسجد، ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الاخ ادريس من مصراته قال عندما اسحب انا يعني اموالا من المصرف عن طريق الاله الخارجيه الماكينه الخارجيه، قال اني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار. قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمه؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال يعني من الناحية الشرعية، هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار والله 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منه على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منه 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا ياخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، والحمد لله. فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ دريس اسألني، هل أنا لما نسح ناخذ من الماكينة ويأخذوا مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما. ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية، أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا، والله خشيت في الربا، والله في كذا، لا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: الأخ بوثاهر يسأل يقول: في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخاصة عندما يستدعيك القاضي يعني هنا على حسب شهادتك أنت، ربما يكون فيه حكم ترتب عليه شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، ويمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق. أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء ذكر قال ألا وشهادة الزور، قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شهد عنده ويقول الحقيقة. لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب، يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها. لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق، وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة القدر، ونشرع اليوم بحول الله تعالى في إعراب سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة أو هذه الخمس آيات الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم في غار حراء يتعبد ربه، فعلمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقال بعض المفسرين إن أول ما نزل سورة يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب هي أول ما نزل، وقيل غير ذلك. والصحيح الثابت هو أن هذه السورة اقرأ باسم ربك هي أول ما نزل من القرآن. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. أخرجه البخاري. والعلق الذي سميت به هذه السورة هو الدم، جمع علقة، العلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو الدم المسفوح. وقال هنا من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع ولم يرد المفرد، فكلهم خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة قطعة من دم رطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تسمى علقة. قال الطبري رحمه الله: قال تعالى من علق، والمراد به من علقة لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر، وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق. وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى الجمع. إعراب السورة. قوله اقرأ باسم ربك، اقرأ فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقد عرفنا من قبل أن فعل الأمر على الصحيح مبني وليس معربا، ويبنى على ما يجزم به مضارعه. وقوله باسم، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة

اقرأ اسم ربك، وذلك مثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقد أعربها ابن خالويه زائدة تابعا في ذلك لأبي عبيدة، قال: الباء زائدة، والمعنى: اقرأ اسم ربك كما قال تعالى: سبح اسم ربك. وأنشد: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. والمعنى هنا على زيادة الباء، أي لا يقرأن السور. واسمي مضاف، وربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وربي مضاف، والكاف ضمير متصل، وهو ضمير المخاطب، مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. الذي خلق، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر، لأنه صفة أو نعت لرب، والنعت كما علمنا يتبع المنعوت في الإعراب، فتبعه في الجر. وخلق فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية خلق صلة الاسم الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. وقد حذف مفعول خلق، وهو فعل متعد اختصارا، والتقدير خلق كل شيء، أي كل مخلوق، لأنه مطلق. وقوله بعد ذلك: خلق الإنسان، الإنسان مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتخصيص الإنسان بالذكر هنا للاهتمام به وتعظيم شأنه، فخصه بالذكر من بين ما يتناوله الخلق. أو الذي خلق مبهمة ثم فسرت بقوله: خلق الإنسان، تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. وقال بعض العلماء: يجوز أن لا يقدر لقوله الذي خلق مفعول به، وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به، فلا خالق سواه. وتعرب خلق في الآية الثانية خلق الإنسان بدلا من خلق الأولى. قوله: من علق، من حرف جر مبني على السكون، وعلق اسم مجرور بمن، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من علق متعلقان بالفعل خلق. ولم يقل تعالى هنا من علقة، كقوله تعالى: من نطفة ثم من علقة، إنما ذكرت على الجمع، لأن الإنسان هنا في معنى الجمع. أو قيل من علق مراعاة لرؤوس الآيات. قوله بعد ذلك: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ كما أعربناها أولا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وحذف مفعولها اختصارا، أي اقرأ ما يوحى إليك. وربك الأكرم، الواو في قوله وربك الأكرم إما استئنافية أو حالية. ورب مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو

0: مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والأكرم خبر المبتدأ مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقيل بل الأكرم هنا صفة أي نعت للرب سبحانه وتعالى، مرفوع كالموصوف، وحذف الخبر اختصارا أي وربك الأكرم سيجزيك على طاعتك وقراءتك. والأول أولى لعدم الحذف. وجملة ربك الأكرم في محل نصب حال من فاعل اقرأ على أن الواو واو الحال، وجملة اقرأ في أول السورة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله الذي علم بالقلم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ثان لربك، على القول بأن الأكرم خبر أول، أو يكون الذي هو خبر المبتدأ ربك، على القول بأن الأكرم نعت لرب. والجملة الفعلية بعد الموصول الذي في لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. علم بالقلم، علم فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وبالقلم جار ومجرور متعلق بعلم، وقد حذف مفعول علم هنا اختصارا أي علم الإنسان بالقلم، أو علم الإنسان الخط بالقلم، على أن علم تنصب مفعولين. قوله بعد ذلك علم الإنسان ما لم يعلم. علم فعل ماض وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والإنسان مفعول به منصوب، مفعول به أول، منصوب بعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لم يعلم اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ولم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي ما بعدها، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع بعدها، وقلب لأنها تقلب زمن الفعل من الاستقبال إلى المضي. ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه سكون آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة لم يعلم هي صلة الموصول ما، لا محل لها من الإعراب، والعائد الذي يرجع إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به، والتقدير علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم عباده ما لم يعلموه، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. قوله بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى. كلا حرف زجر وردع لا عمل له، فهو ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، وإن لم يذكر هذا الذي عليه الزجر والردع لدلالة الكلام عليه. فإن كلا قد يكون ردعا لمذكور وهو الأكثر، وقد يكون ردعا لمحذوف كما في الآية هنا. وقال بعض المعربين: كلا في مثل هذا التركيب هو حرف جواب بمعنى نعم أو حقا، وليس حرف ردع، أي حقا إن الإنسان لا يطغى. وأكثر النحاة على أن كلا لا تكون إلا حرف زجر وردع. إن الإنسان ليطغى، إن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، وهي من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، وكذلك الخبر ويسمى خبرها. والإنسان اسم إن منصوب بها علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام في لا يطغى لام التوكيد، وهي التي تسمى المزحلقة. ويطغى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة ليطغى في محل رفع خبر إن الناسخة. قوله بعد ذلك: أن رآه استغنى. أن حرف مصدري، وقد ذكرناها من قبل في نواصب الفعل المضارع، فأن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع فهي حرف مصدر ونصب، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي حرف مصدر فقط لا تنصب، فهي إذا دخلت على الماضي لا تكون ناصبة كما في دخولها على المضارع. ورآه رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والهاء في رآه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل رأى، لأنه من أفعال العلم والشك التي هي من أفعال القلوب، وقد ذكرناها من قبل عند الحديث عن ظن وأخواتها. ويقال في أفعال القلوب: رأيتني وعلمتني، فيتحد فيها الفاعل والمفعول، وذلك بعض خصائصها. ومعنى الرؤية هنا العلم، ولو كانت الرؤية هنا بمعنى الإبصار لم تنع في فعلها الجمع بين الضميرين، ضمير الفاعل وضمير المفعول، وقد جوزه بعض أهل العلم، أي اتحاد الضميرين الفاعل والمفعول في الرؤية البصرية أيضا، وجعلوا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. ولكن المشهور أن هذا أي اتحاد الضميرين خاص بأفعال القلوب. وحاصل الآية أن سبب طغيان الإنسان هو استغناؤه بالمال، وسبب تواضعه هو فقره. وهذه الجملة رآه استغنى هي صلة أن المصدرية، وتقدير هنا برؤيته، يطغى برؤيته أو لرؤيته نفسه مستغنيا، لأن أن رآه بمعنى أن رأى نفسه، فكلا الضميرين للإنسان نفسه. فأن المصدرية هنا في أن رآه استغنى، وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير برؤيته أو لرؤيته. وهذا الجار والمجرور متعلقان بالفعل يطغى. واستغنى فعل ماض مبني كذلك على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة استغنى في محل نصب مفعول به ثان للفعل رأى. والتقدير كما ذكرنا إن الإنسان لا يطغى بأن رأى أو لأن رأى نفسه مستغنيا. إن إلى ربك الرجعى. إن حرف توكيد ونصب ناسخ أو مشبه بالفعل، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وربي اسم مجرور بإلى علامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم أو متعلق بمحذوف هو خبر إن، أي كائنة إلى ربك الرجعى أو ما شابه. وقد وقع القول هنا على طريقة الالتفات إلى الإنسان. والرجعى اسم إن مؤخر منصوب بها علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، فهو اسم مقصور. والاسم المقصور كما عرفنا تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. والرجعى هنا بمعنى الرجوع، فهو مصدر كالبشرى. وجاءت الرجعة على هذا الوزن توافقا مع الفواصل أي رؤوس الآي، إذا صلى وتولى. وفي هذا القول الكريم إن إلى ربك الرجعة تهديد للإنسان وتحذير له من عاقبة الطغيان الذي يصدر منه حين يرى نفسه مستغنيا. قوله بعد ذلك أرأيت الذي ينهى. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم أيها الكرام، نكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله باقي إعراب هذه السورة الكريمة. حتى ذلك الحين أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبدا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية،
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني
7: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
9: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
10: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
9: نعم.
10: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
9: نعم.
10: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: 90.9 FM.
11: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من من من شرور حيال تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا امر لا باس به. اما اذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا لا يجوز لك البيع، لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ويلقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر، وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري اله حاده، والاله الحاده في الاصل انه ممكن يذبح بها ضحيه، يمكن يذبح بها عقيقه، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كان هي خالية من المخالفات الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبقى يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
12: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مذرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان.
4: ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته، إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد، ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع، ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاهه وقلبه في اتجاهه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة.
3: أمانة
4: نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة.
3: نعم.
4: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
3: نعم.
4: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
3: نعم.
4: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
4: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
3: أي
4: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
4: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار، وقميص، وخمار، وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو

0: عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
3: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدى.

0: لقلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
2: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها، في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل ومن يقوم له بالعمل والرش ومن يبيعها له في الأسواق ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
5: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
6: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فيتمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
8: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
9: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
9: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت معاش يصح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدوا يدخلوا في الدخان ويدخنوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
11: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
12: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
13: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
14: الشيخ النفاتي موسى.
13: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لهن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا وراءوا عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
2: ضاع نعم.
3: لا لا، في صورة
2: في الأولى لما صارش
3: مضاعش، مضاعش يبدو أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
2: كل حد عارف يعني،
3: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير
3: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
3: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات ان يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختكم متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترى هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك، محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
2: نعم
3: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
1: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك. وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش. نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به. يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر. الأجرة لا تمنع الأجر. كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتانة لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نفس الكلام كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيعه بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام لا شيء عليكم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
0: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر، فلما يسلم الجنود أنت الحاضر وتتم صلاتك.
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب أو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا.

0: الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت على شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله إن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقولك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
5: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
4: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
5: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني، كل ما تلعب تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله

0: على هيك نشوف ان لعل تدخل في النهي. لان اخذت تاخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: اكيد
0: يعني تاخذ جانب كبير وقت يعني التسليه والقضاء يعني وقت من التسليه. طبيعه الشاب او الطفل يبي التسليه مقولا واحدا, هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الاشكال وين يا شيخ؟ يعني الادمان على مثل هذه الالعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو. يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الافتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا. يعني لعل يقول يعني على الاقل الفتوى الدار الذي يعلمه ان التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الالعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبه من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز, أو تضييع الوقت فيما لا يجوز. أن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت وإن الألعاب من لا أقول بالتحريم, نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب, لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون, ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر, لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس. يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح, لكن نفسك نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا, النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت. جانب عملية بيع الرصيد, الرصيد اذا كان هل هو مال
1: او سلعة
0: او سلعة. اذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها, وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت, إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات, والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيرة يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين, شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه. بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله, يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني حتى لا أكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف, هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم, لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ. وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا, ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لنا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش درس دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
3: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال، لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا، هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة، في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
3: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
3: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
3: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
3: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
3: بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجلا.
10: الشيخ النفات موسى.
9: علم الشريعة باب.
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت: أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: من رياض الصالحين.
7: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي

حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح.

0: جعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يدي، فنظر إلي فتبسم، فقال أباهر: قلت ربيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 12 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو 3، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتينا فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس قد أصابهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج، فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فسررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحيهل بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي الطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: ما زال يدخل 10 ويخرج 10، حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه قد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحباء، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد وقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شكمالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء لما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك، إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح. هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلت تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور. فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس، وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بينها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوة الظلام وقوة الشر قوة البغي وقوة الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم الله جل وعلا يقول يعني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح. وكذلك قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن: يعني كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: مازال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم، وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا، ولكنهم صبروا وصابروا. ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فكما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجبابرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا، إن هذا لهو القصص الحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، نزل عليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا،
0: والذي أوحينا يجب أن يكون إليك من الكتاب هو الحق.
2: نعم، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص، فإن يعني لن يجد، مش هيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح، تؤيده الاكتشافات الحديثة لقصة عاد وثمود، يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا، وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغيره ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح، وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء موثوقة؟ في البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول، هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاء من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا فيها كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول، سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلت كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى، منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة. واستدل بعضهم على عدد الرسل والأنبياء، طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
0: هيهم أكثر شيخنا، هم الأنبياء والرسل.
2: نعم، هذا هو الفارق في هذه المسألة. لما سئل في حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 120,000. قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 313 جمعا قفيرا. فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل، هذا له على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. ومنهم من لم نقصص عليك، هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط. يعني
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة كمختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى، وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
0: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الرسل، الأنبياء والرسل، رحمة بالعباد. فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحذيرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس همدا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شيء ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش ندير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامغة، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحجة وبرهان، وهذا أمر هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا.
0: الأسوة هنا القدوة جل.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءوا هم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها. فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة كما قال الله جل وعلا، هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائف مصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين، فسبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة الثانية واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. لذلك مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور يتفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: كيف؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر.
0: نعم
2: نعم، كذلك من خصائص من الأنبياء الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن معشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى الصديق فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو استدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى يستدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالأرث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة بالمال، يعني ما فيش أرث مالي، وإنما ورث النبوة وورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها أرث المال، وإنما أرث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر، أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء التي تفردوا بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، أتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا معنا.
3: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم. فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي يختص بها مسألة العصمة. العصمة هي طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها

0: وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر. من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسمائهم ولا يعلم أسمائهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع، ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته، فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته.
1: وهيك تزعزعت واحدة من أركان الإيمان. نعم. أو في واحد فيهم خجلشك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
0: نعم.
1: شيخنا لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
0: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
1: زال في فرق
0: يعني نعم يعني فيه في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذو الحزم والصبر، وزكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم المذكورين في قول الله جل وعلا سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا ما يكون من أمر، فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني إن الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط. فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لأن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني. فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن مش يعني إن ما فيش غيره، لا، في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب، في آية الشورى في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم.

0: وموسى
1: عيسى
0: وعيسى أن أقيموا
1: أقيم
0: الدين
1: الدين.
0: ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية وتخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من
1: الشيء
0: إقامة
1: هاي
0: الدين،
1: يثبت يعني.
0: نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والدين الذي جاءت به الرسل كله ما هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
0: نعم، جاء في حديث المشهور حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري أهل الموقف يعني جاءوا إلى نوح عليه السلام فقالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا و يعني طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول أن يعني أن آدم يعني كان نبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم من الإيمان، وإلى هذا تشير الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينافيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل النبي إلى أولاده فقط ولم يكن بينهم خلاف، أولاد آدم عليه
1: في
0: السلام
1: توحيد
0: ما
1: الله.
0: فيش بينهم خلاف في توحيد الله
1: نعم،
0: وفي عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقال يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، فاحتج يعني يحتج بها لأن نوح هو أول الرسل وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على بعض،
1: بعض الأقوال.
0: نعم، على بعض الأقوال.
1: نعم،
0: فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول الأنبياء والمرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال له هذا الموقف أنت أول نبي يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو هو أو إما نوح هو كان نبيا يعني مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول الرسل إلى أهل الأرض يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة أن يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وطبعا هذا أجابوا عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومهم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض،
1: اللي هي
0: ولم
1: ذرية سيدنا آدم.
0: نعم، أيوه، يعني
1: نعم،
0: هو قومه وحده هذا كان أهل الأرض، يعني لم يكن قومها لم يكن في ذلك الوقت يومها على
1: أقوام
0: الأرض يعني
1: آخرون.
0: أقوام آخرين غير قومه. فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، في سؤال نسمع توكلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر. شيخنا، علاش المقولة هذه أو منين جت؟ هل في دليل صحيح عليها؟
0: نعم، نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: يعني اللي
0: يعني
1: يركبوا في
0: يعني
1: السفينة
0: نعم بعد
1: من ذريته،
0: بعد الطوفان يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر، ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم. فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في ومن آمن في قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهله، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن، وهذه عطفت على أهله، والعطف الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال. ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل، وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سماهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل. والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم وفيش مطعن في سيرتهم. فالآية تدل نعم الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله، وبالضرورة يكون منهم النسل. فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع البقية من ذرية نوح عليه السلام؟ طبعا هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، ولذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس في آدم الأصغر يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعد العلم، لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن النجيم من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم. وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم، كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا يعني أن نوح عليه السلام هو أب للأنبياء والمرسلين الذين بعده.
0: نعم نعم نعم، وطبعا هذا أيضا تشرف نوح بالأبوة للبشر بعد آدم عليه السلام، وتشرف أيضا بأبوته للأنبياء والمرسلين. هذه النقطة وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني، لكن تقتضي ذلك، لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم. نوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فبالتالي نوح عليه السلام هو جد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء، كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده، فهؤلاء ذرية بعضها من بعض. وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح وشرف إبراهيم، وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوءة والكتاب، فما جاء بعدهما أحد بالنبوءة إلا وكان من أولادهما. وقدمت النبوة طبعا الكتاب، لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده، هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء تذكره لنا؟
0: هو ما فيش يعني لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام، ولم يرد لأبيه ذكر. وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء، ذكر نوح بن لامك بن كذا بن قنوخ بن ذكر إلى وصله ابن شيت ابن آدم أبي البشر. وطبعا والله أعلم بصحة ذلك، حتى هو من كثير اللي بعد ما ذكر القصة بها قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا، لماذا سمي نوح؟ قيل لكثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه، هذا هذا قول، هذا نعم هذا قول، إن كان يعني وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني. وهذه طبعا هذه باعتبار أن ليسوا عرب في ذلك الوقت، وإنما العجم ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الناحة وغيرها ودلالتها الدلالة اللغوية له يعني، اللي مفاهم الدلالة اللغوية، دلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك.
1: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي و
0: نعم الاسم أعجمي ولا نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي، و يعني ما نقدرش نديروا له دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك، فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قومه من العجم، فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية، اللغات طبعا فيها تباين ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير. نعم
1: نعم شيخنا، شيخنا لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.
0: نعم أبناء نوح عليه السلام اللي كانوا معه في السفينة، اتفقت الروايات على أن أولاده ثلاثة اللي هم سام اللي هو أبو العرب، وحام اللي هو أبو الأحباش، ويابث اللي هو أبو الروم.
1: ما فيش شيخنا كلام على الولد اللي عدى على الجبل ما بشيء.
0: نعم هذا ما فيش عليه كلام، وهذا حنوضحه يعني. طبعا اللي جاءت الحديث حديث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، وذكر العلماء هذه حتى في حديث أخرى يعني ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، ولد لحام قبط والبربر والسودان، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. طبعا فيها يعني
1: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
0: نعم فيها خلاف، فيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني، وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي، لكن هو اللي موجود في التاريخ ان الاسماء الثلاث هذه موجوده، وهذه ثابته من حيث الاثبات التاريخي لهذه الاسماء.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا، ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الانبياء والمرسلين؟
0: نعم من أهم الصفات اللي اشتهر بها نوح أنه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى، يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح كان يعني يكثر منها، حتى صار يعني معروفا بها بين إخواني من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله، وبعد ذلك أتباعه بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى، فوصفه الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب بالنعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناءا على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهارا لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا، بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى، وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه الكريم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين، وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة ينشدون نوح عليه السلام ويقولون سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عنده هذه الصفة، هذه امتازت بها عن يعني عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة، وما يعنيش أن ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأن يكون أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا: هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. أعيد الأرقام مرة أخرى: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ ببعض الأسئلة الواردة. قال: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران كزينة؟ هو الأصل أن القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب قيادة للأمة في دينها وعزتها دنيا وأخرى، وليس كتاب زينة. هذا الأصل، وبالتالي بناء على هذا الأصل عدم التعليق أفضل. أنت بدل فأصلحوا بين أخويكم، بدل تعلقها على الجدار وما تعملش بها، لا نبوك تعمل بها. بدل تعلق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بدل تعلقها وما تعملش بها، احنا نبوك تعمل بها وما تعلقهاش. هذا الأصل. لكن ليس هناك ما يمنع من التعليق، وبخاصة إذا كان الإنسان مثلا ما يقراش ويقول أني لا، كل من مر على الآية هذه نقراها ونستفيد منها. نستقبل اتصال ثم أكمل التعليق عن هذا السؤال. السيد هيتم، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، على كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
2: بالله يا شيخ، عندي سؤال، عندي سؤال تقني فني، تحسه زي حاجة زي هيك.
1: باهي، تفضل، إن شاء الله خير.
2: بالله حكم الساعات اللي مرسلونا من غير ما يجرون عقد بيننا وبينهم، هل يجوز النحاء والركبها طول ولا نخلاها وقلاص وأمر لله؟
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يرحم
1: والديك. ماشي ماشي. الأخت جدة ياسين، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليك أختي، شو حالك بحي؟
3: الحمد لله يا شيخ. والله نبي سؤال، كيف نخشع في الصلاة؟
1: كيف نخشع في الصلاة؟ قداش عمرك يا أختي؟
3: ولي 62.
1: باه يا ربي يبارك فيك إن شاء الله، ربي يبارك فيك ويزيدك حرص على الدين بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله وفيك بارك الله.
1: ماشي أختي. هاي سيد زكريا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله يا شيخ نبي نفض عني على الهند، إحنا شرعنا ضيق ضيق شوية.
1: باه.
4: طيب هو ثلاثة يسد ثلاثة سيارات، حوش على اليمين وحوش على اليسار، والسيارات يمشوا يعني في الوسط.
1: تمام. ايه.
4: وديما يعني ينوشوا في السيارات وكذا، هذا يمشوا ويجوا. فما فيش باك، انا مثلا ركبتها فوق المرشبات قدام الحوش.
1: يعني ركبتها فوق الرصيف، هذا الرصيف متاع الدولة.
4: بالضبط.
1: لكن لما تركبها فوق الرصيف يرتاحوا الناس التانيين
4: في ممر.
1: لا لا، يبدو الناس يعني يمشوا جايين هم مستريحين
4: بإذن الله، لأن هو أبي يسد يعني كما تقول مش زوز انفار جنب
1: بعض. ما تسمع الإجابة بإذن الله. ولا أنت بتركبها على الرصيف، هذا الرصيف ما تبيش تكسره ولا تغيره، ولا عبارة على تركب بالسيارة بشوية لين تحطها فوق الرصيف.
4: بالضبط، عجلتين بعجلتين.
1: باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد محمد، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: تفضل. أيوة تفضل.
5: تفضل عليك. شحك شيخ باي.
1: الحمد لله، الحمد لله.
5: أنا بنتكلم معك كلام وحكم أنتم المنابر هذه الدينية، فهمت ولا ما زال فيكم أنتم، فهمتم؟
1: إن شاء الله خير يا رب.
5: خصوص الوضع في ليبيا، فهمت؟ نتمنى كل الشيوخ المنابر المساجد، فهمت ولا، تتبنى الموضوع بشكل جاري جدي.
1: اللي هو إن شاء الله.
5: يعني تو مش نشوف الفوضى اللي صاير في البلاد والكهرباء والحاجات هذه، فهمت ولا؟ يعني بتكون مساجد تكون لها خطاب يعني ديني في كل جمعة، يعني كل جمعة.
1: يعني أنت تحكي على الخطب يعني؟
5: الخطب رب يتمنون بشكل فهمت حديث الساعة، فهمت يعني تو الناس ينتهوا جنب المعاناة اللي يصبح فيها، فهمت كيف؟ الناس ترتع وتدير في المال العام وكذا، فهمت ولا لازم تاع الكهرباء هذا. يعني يمتين ثلاثة مهن عاطينهم لا فهمت لا بس شنو الليبيا ما فيهاش خبرات ما فيهاش واحد كيف؟ وخاصة الكهرباء مفروض فيه ناس وصلت خبرة فيه يأخذ من نفس المهمة كشركة الكهرباء، ناس لها صيت ولها واحد، يجيب له واحد دكتور مسنان ولا يجيب له واحد فهمت ولا، ويجيب عليه يقول الحكومة فاشلة وهذا فاشل، هو فاشل منه بس الحكومة ومجلس الرئاسة وغيره هذا الفاشل، والفاشل ما يجيب إلا فاشل. ناس متقاعدة لحد لا يقول لك معليش لها كم إمكانيات، باقي عنده الجيش عنده والرقابة عنده وغير عنده، كيف الكلام هذا؟ نتمنى يعني تبغى فهمت المنابر في الجمعة بالذات تكون لها صيف، فهمت ولا ما عادش في نوع على الموضوع هذا.
1: هو باي طلبة كويس يا سيد محمد، لكن المنابر هذه مش شور دار الإفتاء.
5: لا مش دار الإفتاء، نحن شخصا قغرياني بالذات وكدار الإفتاء في ليبيا يأخذ بكلامه المفروض يكون ليه معناها،
1: والله أظن
5: هذا فهمت ولا يحترم المفروض غصبا عن اللي يحب ويكره، هذا مفتيار ليبيا
1: باهي،
5: فهمت ولا يكون
1: هو
5: يكون له رأي بالفعل، يعني مش حتى في أي حاجة زيادة مرتبة المفروض فيه رأي في الموضوع هذا.
1: والله رسالتك هي وصلت، لكن أظن أنها أظن أن المفتي عنده يوم الأربعاء
5: ما حصلوش فيه ولا ما حصلوا فيه
1: باهي،
5: لكن المفروض يكون له رأي. فهمت
1: أنا متأكد، أنا والله ما عندي تلفزيون نتابع فيه، فهمت ولا، لكن أنا متأكد أن فضيلة المفتي مستحيل يفوت موضوع هو مهم للناس وفي الدولة وما يتكلمش عليه، لكن على كل حال رسالتك
5: إيجابية. أنا وياك نتكلم،
1: ما هو الفعل شم يدير هو؟
5: لا لا هو يخرب راية، هو مفروض يخرب راية
1: بس يعني ما هو قداش راية قالوا ما عدلوش الناس وشفنا المشاكل.
5: هو جسم للدولة فهمت، وجسم للإنسان يجب لي تحترم فهمت ولا
1: والله ما دابين الكلام هذا، لكن الواقع عكس اللي تقول فيه.
5: الناس ولا أحمد دبي ولا غير يراد يجوا يرجع، مفروض فيش حاجة لم يرجع له فهمت كل شيء، ويفرض عليها راية يقول معنا هذا مش شي المفتي حاطين هيك وخلاص يعني صورة ما جيش منه.
1: والله ان شاء الله
5: يجر لاشياء اكبر من هيك يا استاذي فهمت، الشيء يصير يجر لاشياء اكبر من هيك فهمت، مش توها هي قطع خيار ولا غيره ولا غيره حاجه يعني. معقول اللي بيعيش العيشه الضنكه هذه باللي عليه دوله نفطيه وغيره وكذا كيف هو هذا؟
1: ان شاء الله خير.
5: تنتفض الناس وتتحرك الناس ولا السكوت عليها ما عادش في سكوت عليها من الناس قسما بالله فهمت انا.
1: تو لما يا سيد محمد لما نقول انتفضوا بعني معاك ان الناس تطلع وتتكلم على رزقها، لكن هل الطريقة اللي انت شايفها اللي يديروا فيها اللي يطلعوا وتقول عليهم ينتفضوا؟
5: لا نقول عليها مش لعبة المقدرات.
1: ما هذه المشكلة هي لما انت هذه المشكلة لما تقول
5: هذه الفاكير هذه ملك الليبيين فهمت ولا جي طريق تكسر ولا جي مبنى ولا غير هذه مبنى
1: اكس ما هذا توني ولا توا قلت قبل نستعد للحلقة فتحت الفيس لقيت حاطين كدس رملة قدام مصرف الجمهورية الرئيسي في تجورة، بالله شنو علاقته بالانتفاضة هذا ولا
5: توا خارجية ولا غير هذه أي المؤسسات الثانية اللي لها علاقة بشكل مباشر مع الحكومة فهمت ولا والحين نحسبها أجهزة فساد مش أجهزة خدمة المواطن بكل بكل، لكن أجهزة الخدمات المصرفية والخدمات الثانية هذه ما لهاش علاقة بكل بكل.
1: على كل حال أنت رسالتك يا سيد محمد وصلت، لأن البرنامج يعني يخضع للرقابة من دار الإفتاء وكل الرسائل هذو توصل إلى من يريد لها أن تصل إليه.
5: يعني هم نعود السلق الغرياني
1: بإذن الله
5: يجب يكون ليصيد يجب يكون ليهراي يحترم، ولأن هذا يعني هذا من أساسيات الدولة، الدولة المسلمة الدولة الحمد لله يجب تحترم يحترم رأي الشخص، هو مش معناه كصورة محطوط فهمت ولا يتكلم لي كلام من شاي هيك يجي على الاخاه ويتكلم ويمشي في حاله، لا مفروض هذه مواضيع كهرباء والمواضيع نفس المواطن يتدخل فيها بشكل بيخ فهمت، دولة قاعدة بحرم النفط وقاعد المواطن تاعها فيها لدرجة صفر فخر مفقر وقاعدين كلها تتفرج وكلها الشعب اللي المفروض ينتفض ينتفض هذا فعلا تمسح الوجوه هذه النماذج القذرة هذه والله العظيم شنو تعبوا الناس الله يتعبهم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: لو تدخل نظام القذافي، القذافي يشرف منهم قاعد، والله يشرف منهم، والله ما داري القذافي هو، قسما بالله. عنده أخطاء صح وعنده كل شيء، لكن هذا العبث هذا اللي سوى ما صارش في تاريخ ليبيا.
1: إن شاء الله. ما صارش أبدا. إن شاء الله خير
5: يا رب. وهم اللي قووا شرف، والله هم اللي ناجي القدر، هاي محترم ليك يا شيخ، هم اللي قووا شعبية القذافي. وهم كذا وهم اللي أعطوه. يعني داروا الشيء يخلوا القذافي يحسوا به، يحسوا به فعلا ب يعني أفضل منهم كل شيء في عطاء في كل حاجة.
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
5: إن شاء الله خير
1: إن شاء الله جميع. بارك الله فيك يا سيد محمد بارك الله فيك. أن شخص متصل بدون اسم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل يا سيد.
6: لو سمحت يا شيخ بارك الله فيكم على البرنامج هذا طيب، ونسأل الله الهداية للناس والخير للبلاد والعباد.
1: آمين يا رب العالمين.
6: سؤالي يا شيخ، شخص عنده دين، عليه دين بالدولار ويسدد فيه بالدفعات، والآن المصارف تبيع في الدولار ولكن دار الإفتاء لم تجيز الطريقة اللي تعاملوا بها، قالوا فيها فساد في المعاملات بسبب وجود شركات صرافة ما شركات صرافة، فتعذر الحصول على الدولار من المصرف. الشخص هذا اضطر انه هو يشتري دولار الدفعة المستحقة يشتريها من برا من المحلات الصرافة هذه الموجودة في السوق. المبلغ كان 500 دولار الدفع وبيشريهم من مع فلوسه اللي رصدهم لشراء الدولار في المصرف. فبيشريهم بطريقة التحويل عن طريق الهاتف، تحويل الأموال.
1: إيه.
6: فدخل المحل وتفاوضوا على السعر واتفقوا وحول المبلغ بالدينار من حسابه. الشخص اللي بيشتري الدولار حول للتاجر القيمة بالدينار عن طريق الهاتف، واكتشف في نهاية المعاملة ان صاحب المحل الدولار مش موجود عنده في نفس المحل، في محل اخر في نفس الشارع. نفس الشارع. بعد ما تحول له القيمة بالدينار قال له لحظة، طلع مشي للمحل الثاني بتاع دقائق اخي، اقل من 10 دقائق اخي، 7 دقائق، جاب ال 500 دولار وجه. هل هذا يعني شرعا في شيء ولا ما فيش شيء؟
1: هو
6: انا قلت له راي حسب ما نسمع بده يفترض ان في تقابض في نفس المجلس. قال لي ليه ما تحركتش من المحل، قاعد في المحل هو اللي طلع، وما نعرفش انه هو الدولار مش موجود عنده في الكاسه في المحل، الكاسه الثانيه في المحل الثاني الكاسه.
1: هو اسمع، هو المالكية أجازوا، قال إنه يخرج للمحل في جنبه وكذا ويجيب الجزء الثاني ويكمل الصرف. هذا أجازته المالكية وأجازه مذهب المالكية. لكن كان كان الأفضل عندي، كان الأفضل عندي لأن الحوالة زي ما تحولت في ثانية ترتد في ثانية. هذاك لما جاب الدولار قال له لا أنت ما تفهمناش هكي، رد لي الفلوس متاعي عن طريق الحوالة أو الرقم جاك والحساب جاك، رد لي المبلغ ونعاود العقد من جديد ونحول لك وسلمني فيدي. هذا كان أفضل. لكن بإذن الله تعالى كان في حدود الخمسة دقائق، أقل من خمسة دقائق جايز، ما فيهاش مشكلة.
6: سبع دقائق يا شيخ.
1: والله تو حتى لو كان في إتم، حتى لو كان في إتم، لو كان يقدر يمشي الدولارات قاعدات عنده ولا مش قاعدات؟
6: لا سلمهم والله، لأن الشخص صح اللي بيسلمه
1: يراجي فيه
6: شخص بيسافر مش مقيم في ليبيا، هو ليبي لكن مش مقيم في ليبيا.
1: تو أنت شو بتقول له؟ تقول له في الجديد معاش الدير، هل أنت تسأل الراجل عندك الخمسمية دولار؟
6: قال لك حسابه عنده في المحل، قال انا اخذت المحل حسابه عنده في المحل زي بقيه المحلات.
1: ايه فاهم، هو هذا الخطر. ومن صاحب شويه بس عنده فيها مشكله الخطأ من صاحب المحل مش من صاحبك. لكن في جديد قول على لا قدر الله وصار الموضوع هذا مره ثانيه، أول حاجة تسأل أسأل قبل، قول له عندك الدولارات هني تبي ألف، راني نبي ألف، عندك ألف ولا بتطلع تجيبهم؟ كان قال له عندي يكمل، وكان قال له لا يتجاوز ويمشي لواحد تاني
6: يبدأ. أيوة بالضبط، يتأكد إن
1: المبلغ عنده
6: هو في نفس المحل.
1: أيوة وهذا إن شاء الله نقوله خفيفة
6: منا مازال دفعة أو اثنين،
1: هذه خفيفة إن شاء الله. هذه هو تو الإجابة اللي كنت أقول للناس يعني يستفيدوا منها، خير من يقع فيها شخص ما كانش حساب الأمر هذا واقع يعني. لكن هم المالكية زي ما قلت لك
6: الدفعات الأولى يشري فيها بالكاش، كان الكاش متوفر عنده، لكن تو الكاش مش متوفر
1: خير إن شاء الله،
6: فبضطر يشري يا بالبطاقة يا بالتحويل إذا فلوس المصرف.
1: هو هم الاثنين جائزات، وزي ما قلت لك المالكية قالوا عادي لو طلع لي دكان في جنبه وجاب لي فلوس، لكن في جنبه
6: محل في نفس الشارع فيه أقل من 10 دقائق جاب أم وجه.
1: والله توا زي ما قلت لك إذا كان فيها حاجة هي على صاحب المحل، وينتبه الراجل في الجديدة، وإن شاء الله تكون هذه ليه عظة وعبرة إن معاش يصرف لين يسأل يقول لي عندك ولا لا. كان قال له عندي كمل، وكان هذا يشوف غيره.
6: في ملاحظة تانية شيخ للعلم بس قال لما هدرست مع صاحب المحل ما عنداش أدنى فكرة ولا أي خلفية على برنامج الصرف والتقابض والحلال والحرام والربا، ما يفهم شيء، ما عنداش أي فكرة، ولا يعرف أن حتى المعاملات اللي موجودة الآن في المصارف والشركات الصرافة والمثل ما يعرفش بكل، يحسابها كله عادي وكل الناس يجروا فيه، إذن عادي ما فيش شيء، ما عندها أي أدنى فكرة يعني.
1: والله هذه مصيبة أكبر من المصيبة الأولى.
6: والله للأسف قال لي هم زوز يا أخي في المحل، مش واحد زوز،
1: هذه مشكلة،
6: ما عندهم مش أي خلفية على الموضوع. هذه ملاحظة بس.
1: هذه مشكلة أكبر من الأولى. تسمع تعليق عليها غير باش نخلي الدور
6: ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. نفتح المجال لغيرنا ان شاء الله.
1: بارك الله
6: نستمع عليك انا في الراديو ان شاء الله. بارك.
1: سيد ابو احمد،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: حيا ليك دكتور عبد المحسن وجزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك.
7: بارك الله فيك وبارك
1: اجمعين يا رب العالمين. اجمعين يا رب العالمين.
7: يا دكتور نبي بالله بنوجه نصيحة للمسؤول يعني سوى رئيس الحكومة يعني سوى خلانا في الأزمات يعني بنوجه له نصيحة يعني بنقول له يعني سوى اللي يقول لك مثل بالليبي اللي يولي من الطريق ما يندمش يعني سوى خلي بالأزمات هذه المتتالية يعني على الليبيين يعني يا أخي يقول لك الانسحاب طيب يعني ينسحب يا أخي ينسحب من الوضع حضايا وخليك أنك من يسلك شيء يعني تنسحب من الوضع من يسلك شيء يا أخي لكن أنت تقعد متمسك بحاملة الطائرات السبعة على ليبيا وزيدوا الليبيين تعذيب يا أخي كريم بنوجهوك احنا بالنصيحة وبال بال... بال... بالكلام يعني يا أخي انسحب بالطيبة وبالهدوء يعني ليش تعافينا في الأزمات هذه كلها من هذا الكرسي بتجيب لنا الأمريكان من هناك وهذا كان السبب هو غادي تتآمر على الليبيين. الليبيين طيبين 1911 عبانين الليبيين 1911 من الطليان احتلال الطليان انت تدور تجيبنا في مشاكل هذه انسحب يا اخي انسحب الله يحفظك انسحب وجزاك الله خير في الدنيا وفي الاخره.
1: وسط الرساله و يسمع هو ولا ما يسمعش الله اعلم لكن الرساله وصلت ان شاء الله. عندنا متصل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: أموركم باهي إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
8: أنا مداير يوم معين للزكاة
1: باه،
8: لكن عندي سيارة كنت دافع مثل لعزة زمان وبعدين بعتها بيا 40,000. هل 40,000 نضمهم للمبلغ ولا معلم الزكاة ولا ندير لهم يوم تاني نصاب بروحة ولا وقت بروحة ولا كيف؟
1: باه تسمع الإجابة
8: واضح. واضح
1: ايه واضح واضح.
8: بارك الله فيك.
1: ماشي. فقلت تعليق الآيات هذه القرآنية هو مخالف للأولى لأن الأولى أن نعمل بالآيات لا أن نعلقها. لكن الإنسان يقول لاني والله كل ما نشوفها نقرأ مثلا معلق آية الكرسي كل ما نشوفها نقرأها وكان ما نشوفهاش ما نقرأهاش معلق الفلق والناس والإخلاص ولما نشوفهم نقرأهم وكان ما نشوفهمش ما نقرأهمش. لكن نقولوا فيها فائدة معينة إنني نتلو بوجود هذه الزينة وكان مش موجودة ما نتلاش. هذه فائدة. الآن يصبح الأمر مستحبا. شخص يقول أني والله معلقها احترازا من الجن وحصنا من الجن أيضا هذه فائدة غير اللي معلقها للزينة بس. هذه فوائد غير اللي معلقها للزينة فقط. ومع ذلك في الكل فالترك أولى. وأن الإنسان يتلو علق القرآن على الجدران ولا معلقهاش هذا هو الأساس. وإن الإنسان يتحصن بالقراءة وبالرقية أفضل من التحصن بمجرد بالتعليق المجرد. هذا كله أفضل من أن يجعل القرآن مجرد زينة لا تأثير لها في أو لا تأثير له أي في للقرآن في حياته العملية لا من قريب ولا من بعيد. السيد هيثم قال حكم الساعات اللي يعلقوا فيها بدون عقد هل نخليها ولا نحيها؟ طبعا هذه جزء من اللي يحكي عليها أبو أحمد واللي يحكي عليها السيد محمد إن البلاد خاشة بعضها كبير اللفظ هذا. هو في الحقيقة في عقد. أنت لما تبي تمشي تخلص توركبوا لك جديدة قول ما داروا ليش عقد وما ريت حد وما جابلوش ما جابوش ورقة وما فيش أي ما يدل، وممكن من شركة الكهرباء اللي ركبتها، لكن جماعة يعني سألوني بعد درس الجمعة اللي فاتت قالوا لا أنت لما تبي تمشي تخلص ولا تبي تشحن ركب تشحن بالعقد القديم، يعني هذا في الحقيقة تجديد للعقد القديم وليس أمرا جديدا. وبالتالي اللي يقول لا وما داروا ليش عقد هذا لا حجة له. ما في اللي قال أني طبعا يتناقشوا هم، في اللي قال لا والله هم أني أول مرة ما كانش عندي عقد جديد وجوا ركبوها ومشوا، هل هذا يعتبر تعاقد من طرف واحد ولا هو عقد إذعان بالسيف عليك تبي ولا ما تبيش نخليها ولا ما نخليهاش؟ مبدئيا مسألة أنك تنحيها ما نبوش نديرو، لأن الدولة ليها عليك حقوق زي ما أنت تبي منها حقوق ليك وهي واجبات عليها. يعني واحدة من المشاكل اللي صايرة في ليبيا من وقت القذافي إن ما خلصوش إلا من مصرات على رأس جدير، وبس عمرنا ما سمعنا إن في سبهي خلصوا في كهرباء ولا في منطقة سرت ولا الجهة ما نعرفش الشرق ولا الأمانة في وقت القذافي نحكي ما نعرفش يخلصوا ولا لا، رأوا اللي خلصوا هنا يا بس. وبالتالي هذا مال ضايع على الدولة، هذاك الوقت كانت ماشية الأمور ماشية وخلاص، هي مش ماشية زي توا. يعني بعض السيد محمد قال القذافي عمره ما صار، لا والله صار زي هذا وربما حتى أكثر، غير حني ننسوا بس. ونسينا مثلا إن في وقت الحكومة هذه قبل الحكومة هذه كان شنو اسمه الاوت لوك ولا شنو اسمه مش اوت لوك بلاك اوت، هذا كنا نعد فيه قداش مره في اليوم. للسنه اللي فاتت كانت امور الكهرباء طيبه والحكومه هذه صرفت وخنبت، باش ما نبدوش يقولوا لا هذا يدافع عن الحكومه، صرفت وخنبت. اللي نصرف على الكهرباء المفروض احنا نصدروا به اللي نصدروا فيها لبلدان تانية، مش يقطعوا علينا بال 15 ساعة. العبد لله الولامس 15 ساعة بجرة بعضهم، حتى النوم ما قدرتش نرقد 15 ساعة من الساعة 6 ونصف تقريبا لل 11 متاع العشية، تقريبا قريب لل 11 ثاني يوم ولا العشرة ونص ولا معاش عرفت روحي راقد ولا مش راقد ولا شن صاير بالضبط معاش عرفت للأمانة. فمسألة عدم تخليص الناس هذا سرقة للشركة وسرقة لأموال الدولة. بعض الناس يقول لي لا ما تقول السرقة، هم صار فيه مش عارف 27 مليار ولا رقم، المهم كل واحد يقول في رقم هو، المهم صار فيه ما يضوي ليبيا تانية وتالتة ورابعة، صار فينا وخامبينا وتوا جاي علي نيت تبيني نخلص 50 قرش ولا 20 جنيه في الشهر ولا كذا. أيضا من المصائب اللي في قصة الكهرباء إن الناس اللي كانت تتخلص بدل ما يكافئوهم عاقبوهم، وهذا تخلي الشخص يخنب من الدولة، الشخص اللي دينا رقيق تخليه يخنم بالدولة. الناس اللي كانت تخلص عن طريق المصرف في 20 و30 جنيه شهريا بعد ما ركبوا الوحدة الجديدة اللي هي بالكروت التعبئة، مش قالهم خلاص وقفوا لي 20 جنيه اللي ولا 30 جنيه اللي تخصموا فيه مع المصرف باعتبار اني نعبي، اني كنت نخلص فيكم عن طريق المصرف الآن اني نبي نعبي. قالوا لا لا لا ما نوقفوش، بيع شحنوا لي بيهم وهذا رقم كارتي ولا رقم العداد متاعي جديد وشحنوا لي بيهم. قالوا لا لا، يعني هذه سرقة عيني عينك. إذا كان هذا الكلام صحيح وسمعته من أكثر من شخص، إذا كان هذا الكلام صحيح وواقع هذه خنبة من الدولة للمواطن. بعدين لما يخنبك يا دولة المواطن معاش تقعد تعيطي ويركب خيط من البال ومش عارف شني. يعني معقولة واحد كان يعني محافظ على تخليص الدولة ويشوف الناس يخنبوا ويشوف المصار ويولعوا 70,000 لمبة في النهار وما يخلصوش في ضرائب ومع ذلك عفص على قلبه ومشي خلص عن طريق المصرف. تو تجي بدل ما تكافئ تقول له والله نعطيك كرتين ثلاثة بالبلاش ولا نص سنة بالبلاش لأنك أنت ملتزم وفي اللي ليه سنين ما خلصش، تمشي تقول له لا أنا بنخنب منك خي خنبة، ما غربش بالمعنى الشرعي بس يعني لأن ذيك بروحة السرقة من الحرز وكذا، تخنب منه ال 30 دينار تقول له لا نبي نوقف لك المعاملة ولا نبي نحول لك 30 دينار شحن للكهرباء متاعك. يعني إذا كان هذا الكلام صحيح طبعا ما من الطوام الأخرى وغباء من الدولة بشكل منقطع النظير، باش بعدين لما يجي تلقاها ملوح لك ساعتك في الطريق وخانب من البال ومعاش تقعد تعيط. أني اللي دار هيك يملو ماش بصراحة، وافق ويبي يخلص وقال لك باي تمام وتو نخلص مع الإجراءات السيئة اللي انت مدايرها، لكن أنا موافق واني مواظب على تخليص الكهرباء وما نخنبش فيها. جي تقول له لا والله اني بنخنبك مدامك انت نية ومغفل وتخلص فيه زمان اني تو بنخنبك. بعد شو بنتوقع منه المواطن هذا بعدين؟ هذا أمر. ما هي المسألة خاشة بعضها يعني خشة مش عادية. بكل الأمر الثاني قال لك أني لما نخلص بالشهر ما اشتقت علي الكهرباء، ما تقول لي اشترح أحمال، أطرح الأحمال على اللي ما يخلصوش زيني. حتى هذا كلام وجيه وله معنى. تو انت مثلا جي تقول له والله شركة لبيانة ولا المدار عبي كارت بخمسة جنيه، عبى كارت بخمسة جنيه قال له والله بنقطع عليك الاتصالات يومين، علاش تقضوا علي؟ لا والله ما في اللي ما خلصش ولا هكي وخلاص. كيف اني عبيت كارت؟ مفروض هذه الخدمة متاحة لين يتم الكارت، بعدين تقطع اقطع بالدير دير. اذن هذه مشكلة صايرة. قولك أنا نعبي بمية جنيه ولا بميتين جنيه ولا خمسين جنيه ونجي نبي نولع المكيف نبي نرقد زي عباد ربي نلقى الكهرباء خاربة. فهذه كلها مشاكل حقيقة في مسألة ساعات نخلوها. النصيحة أنكم تخلوها. بعد ذلك إذا كان عندك اعتراض قانوني ولا كذا ديرها بالطريقة المشروعة. تبي تقول والله أني بنعترض على سياسة شركة الكهرباء وبنطلع مظاهرة، قولك أطلع مظاهرة، لكن مش زي اللي صاير الآن. يعني قدامي صار الموقف أني مروح في أمان الله في الليل زحمة في مكان ما فيش زحمة، قبل في متلة الضواحي في تجورة تقاطع الضواحي نقوم نشوف في نار قدامنا، سبا سيارة انحرقت من شدة النولة دو هذه مخر في الليل 1-2 إلا 10 ولا هكي في

خليني نمشي برا. وين يا ذاك؟ برالة في حوشة، برالة قدام شركة الكهرباء، شو جاي تحرق في الطريق هني؟ تخليها حفرة لأن القطران يتفاعل مع النار، بيتفاعل وبيسيح وبتولي حفرة، وبعد شوية بتمر فيها أنت وبنمر فيها هني، والصالة الله أعلم بيها، وتقعد تعيط على البلدية. هذا ما قال بي رب، ما قالش بي لربي ولا قال بي حتى العقل. تبي تتظاهر، طلع 2000 3000 10000، وقفوا وقفة سلمية قدام الكهرباء، قدام مش تسكر قناة ليبيا الوطنية، وتسكر مصارف، وتسكر المجالس البلدية، وتسكر وزارة مش عارف الخارجية، وتسكر ديوان مش عارف شو اسمه ذا بتاع طريق السكة، مجلس رئاسة الوزراء. يعني يا اخي هذا نقوله، ها مجلس رئاسة الوزراء نقوله هم سبب اللي جابوه، ها هو والله لا غلط، لكن في الهمة تختار زي ما قلنا. لكن جي تسكر لي نية طريق وتش فيها النار، في مريض، في اللي ماشي مريض، في اللي يتأثر من عنده جيوب أنفية ولا كذا، يتأثر من الإطار المحروق. هذا ما قالش بي ربي. وهذا زي ما قال الأخ محمد يشكره في القدافي، هذا نتاج تربية القدافي. يعني الكلمة اللي قالها بورقيبة الله أعلم هو قالها ولا لا، لكن شائعة على ألسنة الناس. قال له خيرك مدار لشعبك هكي مجوع وكذا ومجهلة، قال له باش ما يتوروش عليا. قال له والله يتور عليك شعب متعلم خير من يتور عليك شعب جاهل. وفعلا هذا اللي رأينا قبلها بيومين بس من الأحداث هذه اللي في ليبيا، طالعين ألاف في تونس، إذا كان ما كانوش عشرات الألاف، مو طالعين أعداد، لحرقوا لكسروا لوقفوا، جو قالوا كلماتهم ووسعوا خطرهم، صح ما صار شيء من اللي يبوه ومشوا وروحوا. هذا شعب متعلم. لكن احنا اللي يصير هذا مش متاع شعب جاهل متعلم، هذا متاع شعب جاهل، شعب ما يشعرش ان البلاد ليه، ما يشعرش ان الطريق ليه، ما يشعرش ان المصرف هو اللي بياخد منه الفلوس. انت مسكر على خاطر الدبيبة ولا على خاطر المشاي؟ الدبيبة والمشاي عندهم مليارات، كان الله اعلم قداش عندهم. انت اللي راقد ريح ومسكين اللي بياخذ خبزة ولا كذا، هو اللي بيه المصرف مش الدبيبة. يعني عمرك رأيت الدبيبة ولا المشاي ولا غناوة ولا كارة ولا حفتر واقفين في طابور يراجوا في الفلوس باش جيت تقول اني بنتظاهر عليهم من سكر المصرف؟ هذا كله من العبط ومن الغباء. هذا على فرض ما نبوش نقوله لدافعي لهم فلوس ولا كذا، لا لا، هم هكي بخطرهم طلعوا ويبي يديروا حل، سكروا المصرف وسكروا المجلس البلدي. ما علاقة المجلس البلدي بي بي بالكهرباء؟ ما علاقة الناس اللي ماشيين في الطريق تجي تسكر عليهم الطريق؟ فهذه نتاج قلة الوطنية والجهل الاثنين. الوطني مستحيل يدير حاجة هكي في البلاد، لأن البلاد قاعدة هي ضد الدبيبة مش ضد البلاد. أنت لما طلعت اللي درتها راك درتها ضد البلاد مش ضد الدبيبة. لما حفرت وحطيت رملة في السريع وسكرت المجلس البلدي ودرت، انت طلعت ضد البلاد مش ضد الدبيبة. الدبيبة قاعدة واني ما صار لشي. فمسألة الغباء ومسألة الهمجية هذه أثار من القدافي، ما نقدروش ننكروا الكلام هذا. وأي واحد يقول لك غير الكلام هذا يا إما مغيب يا إما غير واعي لما يحدث. يعني رينا بورقيبة لما نحو قامت عليه الثورة، جاء زي العابدين قال له شكرا بارك الله فيك، والله هو ما قال له. المهم خلاه في حوشة في قصرة لين مات الرجل. شعب متعلم اطلع عليه، واللي طلعوا على زين العابدين قريب منه الكلام هذا، واللي طوى طالعين على قيس قريب منه، لأن شعب متعلم. يعني هذه البلاد بلادي مش بلاد قيس ولا بلاد كذا، فنتعامل على هذا الأساس. لكن احنا نكسروا في البلاد ونفسدوا في البلاد
وحرق مش عارف شني وحا

0: عرب وقف من ليتا ودير مش عارف شني، وهذا كله راهو ضرر للبلاد ماهيش ضرر للناس اللي انت طالع عليهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنصيحة أن اللي عنده ساعة يخليها، عندك إجراءات قانونية أنا معاك، تبي تتظاهر قدام الكهرباء وتقول لهم ديروا لي عقود بدون تفسيد وكذا ماشي أنا معاك، أما تطلع تشفي محول النار ولا كذا حقيقة هذه من الغباء بمكان. السيدة جدة ياسين قالت كيف نخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة زي الجهاد، مرة تربح ومرة يربحك الشيطان، مرة تغلب ومرة يغلبك الشيطان. فاللي بيستمر لابد ما يهيئ الظروف. أول حاجة كانك تبي تاكل ولا كان عندك مسألة مهمة قبل ما تصلي ديرها قبل، باش الشيطان ما يسلش عليه إنه يذهبك عن الخشوع. حي كان كليت خير، حي تو يتموها عليك، حي كان تبرد، كان مش عارف شن يجيها دبان، فتبدأ أنت تفكر في الحاجة اللي أنت تبيها في الدنيا وتترك الآخر. هذا أول شيء قال. أول شيء إذا كان عندك حاجة مهمة ديرها قبل ما تبدأ تصلي، ثم من اللي قبل ما تبدأ تكبر أعرف أنك أنت جاي لعبادة وأنك بين يدي الباري عز وجل، مش جي الله أكبر وخلاص وماشي، لا، أنت استشعر أنك أنت جاي لعبادة مهمة. ثم لما تبدأ في الصلاة ديما حاول تغير ما تقرأه من القرآن غير الفاتحة، وتغير الأدعية، مش ما تبدأش عندك نمطية ديما تقرأ إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، ألهاكم التكاثر، تبت يدا أبي لهب، ديما ديما ديما ديما، فتلقى روحك تقرأ فيها وانت تفكر. بخلاف ما لما تغير، مرة تقرأ الزلزلة، مرة تقرأ العلق، مرة تقرأ القدر، مرة تقرأ إن أعطيناك الكوثر، مرة تقرأ عبسة، مرة تقرأ النبأ، هيك تبدأ مركز. لكن لما تتعود على صورتين معينات تكرر فيهم تكرر فيهم تبدأ تقرأ فيهم وانت تفكر في حاجة تانية. نفس الشيء في السجود، هو أكثر ما يجلب الخشوع هو استحضار عظمة الباري عز وجل في الدعاء. فلما تبدأ أنت ديما دعائك اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ديما هكي السجدة الأولى والثانية والركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ديما هكي، فتلقى روحك تقول فيها بطريقة آلية، ما تستحضرش معناها الكلام هذا ولا يأثر فيك، هذا يبعدك عن الخشوع. أيضا مما يعين على الخشوع الاهتمام بملابس الصلاة. لما تبي تصلي تصلي في ملابس خاصة ونظيفة وساتر الجسم كامل إذا كان رجل ولا أنت ولا اللي هو، هذا أيضا يدل على أنك أنت مستحضر عظمة الصلاة. أما كانك في كانتيرة تصلي في كانتيرة وكان ذيك في القفطان الله أعلم بوضع شن تصلي فيه هكي وخلاص رجليها يتبان وكذا، غالبا هذا لا يعين على تحصيل الخشوع. بعد ما تأخذ بهذه الأسباب، أيضا مما يعين على تحصيل الخشوع الطاعة وراء الطاعة. فرق لما تخش أنت تصلي قبلها بشوية كنت تقرأ في قرآن ولا تحضر في محاضرة علمية ولا تسبح ولا تصلح ذات البين ولا تطيع والديك ولا كذا، ولما تخش وانت قبلها تسمع في أغاني ولا كنت تسب في واحد ولا تقرب في واحد ولا، هذا فرق. فالطاعة في جنب الطاعة وراء الطاعة تعين أيضا على الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك المداومة والمتابرة، رغم مش من أول يوم تدير هذا تلقى روح خاشع في الصلاة كلها، لا لا، يغلبك الشيطان في الركعة الأولى قول حيف اغلبني في الأولى خلي نغلبه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، غلبك في صلاة بالكامل بعد ما كملت لقيت روحك مش خاشع قول ما دام هو غلبني في الظهر بإذن الله تعالى أني بنستحضر كل الخشوع في العصر. وهكذا مرة يغلبك في ثلاث ركعات، بعدين في ركعتين، بعدها شوية في ركعة، بعدها في صلاة، بعدها كذا، إلى أن تجد نفسك بعد وقت قد تغلبت عليه. فالمجاهدة مع استحضار ما قلته من الأشياء الأولى هي التي تعين الشخص على الخشوع في الصلاة. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله تعالى.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. في الجزء الأول من الحلقة، إذا كان هناك اتصالات نستقبل الاتصالات، سأل السيد زكريا عن الشارع الضيق، يعني إذا أوقف سيارته في جانب الشارع يصعب على السيارة المقابلة أن تمر، فهو يسأل عن وضع عجلتين من عجلات السيارة فوق الرصيف والعجلتين الأخريين تبقيان على الطريق، لأن هذا يعين المارة على السير بسهولة. فهل هذا يعتبر اغتصابا لأرض الدولة؟ لا يعتبر اغتصابا لأرض الدولة، لأن الطريق هي أصلا للدولة والرصيف أصلا للدولة، فوقوفك على الرصيف أو وقوفك على الطريق لا حرج، لكن مادام وقوفك على الطريق يضيق على الناس ويعسر عليهم السير وربما حتى تصاب السيارة بخدوش أو بحوادث، ووضعها على جانبي الرصيف هو الأسلم، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، ولا يعتبر اغتصابا، ما يعتبرش غصب لمال الدولة. لو كان زي ما قلت له بطيحة ولا بتكسر باش تقدر تركب نقول لك لا. أما الباقي فهذه الطريقة التي قالها يفعلها الناس جميعا، مش حتى قدام حوشة، حتى في مكان تاني تمشي مثلا للمدينة تبي توقف السيارة تدرس، ما تلقاش وين تدرس إلا لما تدير اللي قال عليه، تلقى زنقة هك تركب السيارة بالعجلتين الأماميتين فوق الرصيف. مادام ذلك لا يفسد الرصيف ولا يؤثر عليه ومرحلة مؤقتة وأنت مضطر لذلك، لأن كان مش مضطر ما يديرهاش وراء، لأن في إذاء للسيارة هذا أنك تركب عليه على رصيف 10 سنتي ولا 15 ولا 20 سنتي فيها أذية للسيارة. فلو كان الطريق واسعة ولا عندي موقف مش مضطر أني ندير الكلام هذا، لكن لأن ما فيش الله غالب، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أن السيد إبراهيم، السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ عبد
0: المحسن. الله بس عليك سيد إبراهيم،
1: حياك الله يا شيخ عبد المحسن، وبارك الله في علمك إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين،
1: وفضل إن شاء الله.
0: آمين يا رب،
1: بارك الله فيك على مجهوداتك وعلى كل ما قدمنا في القناة الطيبة إن شاء الله.
0: آمين يا رب، آمين يا رب العالمين.
1: شيخ عبد المحسن، بالله الأسبوع اللي فات أنا كلمتك على كتبك، سمعت السعودية فتوى بأن يجوز شراء الذهب، زي ما تقول واحد شركة تشري الذهب وبعدها تقصها للمواطن. فأنا نسمع أن تبعتيك لكن لا تتفضي وما سمعت الشهوات بتاعي وحتى بالإعادة ما سمعتش، فنبيك بالله تجاوبني يعني بعد السريع مش ما نعطوش على المستمعين. أنا تو حتى تو الضي طافي وما نسمعش في القناة.
0: القول هذا قول شاذ ولا يعتد به ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الغالبية الساحقة من فقهاء الأمة على خلافه، أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالتقسيط، ومثلهما العملات، ما ينفعش ناخد منك دولار توا ونخلصك على دفعات، ناخد منك 1000 دولار توا واليوم نعطيك 1000 جنيه وبعد شهر نعطيك 1000 تانية وبعد 35 يوم ولا شهرين نعطيه 500، هذا كله غير جايز.
1: عبد المحسن، معلش انت بس ما فهمت سؤالي، هو شركة يا شيخ عبد المحسن تبيع بالذهب، يجي شركة واحدة أخرى تشتري منها الذهب وتبيع للمواطن بالتقسيط.
0: هو مشكلتي في الثانية هذه، الأولى الشركة لما تدفع للشركة وتأخذ الدب هذه جائزة، ما عنديش إشكالية. الإشكالية الشركة اللي تبيع بالتقسيط، هذا ربا، هذا ربا نسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني هاك وهات، هاك الذهب وهات الفلوس، ولا هاك الفلوس وهات الذهب، يدا بيد. في اللي يقول الفتوى هذه مبنية على أن الذهب إذا صار حليا خناق ولا خراس ولا خاتم ولا اللي هو ولا حديدة ولا سنسلة، هذا ولا سلعة ماهوش ذهب، وما دام سلعة يجوز فيه النسيئة. لكن هذا زي ما قلت لك قول شاذ جدا جدا جدا جدا ولا يعتد به. وحتى الأيوفي مثلا، منظمة الأيوفي هذه ولا مؤسسة الأيوفي اللي تتساهل في كثير من الأمور، هذا الأمر ما تساهلتش فيه لأن دليله ضعيف جدا جدا، وبالتالي لا يجوز الأخذ بهذه الفتوى.
1: بارك الله فيك يا شيخ عبد المحسن، نفع الله في علمك
0: أجمعين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السيد محمد يسأل على الفوضى اللي صايرة، وإن المنابر مفروض تتكلم، وإن المفرطي مفروض يقول ويجبر. أول شيء المنابر ليست تبعا لدار الإفتاء، هذه يجب الانتباه لها. المنابر هي تبع للأوقاف، وهي المسؤولة عن تسيير أمورها، من يخطب وشن يخطب وكيف يخطب وأمتى يخطب، هذا كله تبع الأوقاف. لكن لنا يعني نظرة، ومش ليني يعني للناس، إن كثير من الخطباء، كثير جدا من الخطباء عايشين خارج الواقع. الناس ممروجة من النو والرطوبة، هو يدوي على بر الوالدين. غزة تقصف وتباد نهارا ومساء، وهو يتكلم على وجوب رد الدين. الربا فاشي في البلاد ويؤكل جهارا نهارا، وهو يتكلم لهم على النظافة وحسن خلق المسلم. فهذه ملاحظة حقيقة، بالذات في قصة غزة بالذات، يعني لقينا كثير من الخطباء فايتين الموضوع بكل، بالمعنى الليبي فايتين بكل، ما يعني قعدت سنتين ممكن ما اختبش عليهم. واللي مليح مليح يعني يتكلم على غزة، يدعي، لما يدعي يقول انصر اخوتنا في غزة، ولا الطف باخواننا في غزة، ولا كذا. والأوقاف حسب علمي، يعني مرات علمي خطأ ولا قاصر، ان هم ما داروش ولا خطبة على خاطر غزة، زي ما داروا الخطبة الآن على خاطر الكهرباء. وهذه خطوة في الطريق الصحيح، ان يتكلموا على موضوع الساعة، لكن ما صارت خطبة الكهرباء دي ما ما ما ما سمعتهاش، او ما باش يخطبها الخطيب، لان قال اني في صراع الآن. اني نعرف ان الناس يخمبوا في الكهرباء، لما بتقول له اصبر على الكهرباء وكذا، يطلع للمواطن يقول لي يا انت توا جاي مع الثاني على يني، فرض تجي مع يني على الثاني، مش معاه هو على يني. فالمسألة الخطب المنبرية يعني ينبغي ان تكون اداة طيب، لأن مش هتلقى منصة زي الخطب المنبرية. هذه الراديو يسمع فيه قداش، 2000 3000 10000 20000 30000 100000، التلفزيون تفرجوا عليه 10000 20000 30000 100000، لكن الخطب المنبرية يحضر فيها الناس كلها، الكبير والصغير وحتى النساء يسمعوا فيها. في كثير من المساجد النساء يطلبوا بفتح المكبر الصوت باش يسمعوا، وفي تقريبا حتى بعض المساجد يكون فيها نساء تصلي الجمعة. فاحني أكبر وجهة دعوية ما نستخدموش فيها زي ما نبو به، أو زي ما نبو، زي ما يبي الدين وزي ما يبي الشرع وزي ما يبي واقع الدعوة. للأسف هذا أمر ملاحظ. مسألة أن الشيخ صادق المفتي ينبغي أن يتكلم، أنا قلت له ما نعرفش مسألة صارت في البلاد إلا وتكلم فيها الشيخ المفتي بالسلب ولا بالإجاب، كان باهية يشكرها وكان وغالبا اللي ما تنفعش هي اللي يتكلم عليها، وكان ما تنفعش يتكلم عليه. مسألة إن المفروض يسمع له وينفذ هذه ما هناكش، يعني لا قانون دار الإفتاء هكي ولا الواقع هكي الاثنين. يعني حتى قانون دار الإفتاء يقول إن دار الإفتاء جهة استشارية تخبر المسؤولين وغير المسؤولين بالحكم الشرعي، لكن لا ليست أداة تنفيذية. ما تقدرش مثلا هي تقول مثلا إن الطلاق الثلاث يمشي ثلاثة، ما تقدرش تمشي تحاسب المفتي اللي مش من الدار يقول والله الثلاثة يقع واحدة، ما عندهاش سلطة عليه، لا تقدر تحبسه لا تسائله لا تقول له علاش لا كيف. تقول لرئيس الحكومة ان الكهرباء فيها خطأ ويجب ان تعدل وكذا، بينما باش يسمع رئيس الحكومة شن بيدين لفضيلة المفتي، يعني ما عندنا ما يدين له، لان هذا اصلا الافتاء هو الاخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الالزام، يعني يقول حلال وحرام وهذاك يبي ينفذ باهي ما يبيش ينفذ باهي، ما عندها السلطة التنفيذية دار الإفتاء لتطالب بفعل ما ليس هو من واجباتها أصلا. من واجباتها جي تسأل وما تلقاش حد، قولوا معلاش انتم مفروض وفرتوا الشيوخ. من واجباتها تتصل وما تلقاش، بعدين هو يقول لك أني عندي زحمة ما عندي زحمة كذا، ما لقيتش الناس اللي اللي اللي نقدر نحطهم ونتهنى عليهم، يقول لك هذا من واجباته، لكن مش من واجبات أن الكهرباء في ليبيا تولي باهية. يقول هذا غلط وهذا خيانة وهذا حلال وهذا حرام وهذه سرقة وهذه، يقول الكلام هذا باش الناس تعرف والمسؤول تقام عليه الحجة بينه وبين الله عز وجل. لكن ما عندهاش كيف تغير رئيس الكهرباء ولا كيف تغير الإدارات ولا تجبرهم إن ما يقطعوش الضي ولا تجبرهم إن يضخوا الغاز، هذا كله ليس من صلاحيات دار الإفتاء ولا في قدرتها أصلا. يعني دار الإفتاء في ليبيا كلها نظن ما يجيش 200 نفر بالكتير، ما اعتقدش حتى توصل 200 نفر، ومع ذلك أو تحاول بقدر ما تستطيع أن تخدم 6 مليون ليبي. اللي يبيها اللي ما يبيهاش هذاك مشكلته، هذاك أمر آخر، لكن دائرة جميع وسائل التواصل، دائرة فاتحة الأبواب، الخدمة يخدموا أكثر من بقية المؤسسات في ليبيا، الشيوخ صاير عليهم ضغط غير عادي في الـ في الـ في العمل، وليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني رأوا كثير من الـ الناس ما استحملتش الخدمة اللي في دار الإفتاء، لأن فعلا اسمها خدمة، فعلا لما تغيب ربع ساعة تلقاها مخصومة من راتبك، لما تطلع بدون إذن تلقاها مخصوم من راتبك، لما يقولوا من 9 إلى 3 من 9 إلى 3، تجي 9 تلقاهم كلهم موجودين، تجي 3 إلى 1/4 تلقاهم كلهم موجودين، برا لبقية المؤسسات من 12 معاش تلقى حد، المليح تلقى للواحد. مش كل المؤسسات، يعني في مؤسسات تخدم وكذا لكن تلقى عندها وفرة. امشي للسجل المدني مثلا، امشي لشركة الكهرباء، امشي لكذا، تلقى هي مثلا تبي 1000 موظف تلقى فيها 40,000 ولا 50,000، هذا بلا مبالغة. وزارات تخدم وما لهاش حتى مكان أصلا، والموظفين يمشي يوقع برا في الأسبوع ولا مرتين ويروح، وبالتالي دار الإفتاء يعني ما نبوش نقوله مثالية، لكن دائرة اللي عليها بما تستطيع، وعندها واجبات تحاول أن تؤديها بما تقدر عليه، وما هو خارج عن نطاقها وخارج عن صلاحياتها هذا توجه فيه توجيها ولا تتحكم فيه. هذا خلاصة مسألة دار الإفتاء والمفتي. بالنسبة للواقع قداش مسألة تكلم فيها المفتي وما بوش ما بيعد الحد، وكانت النتائج كارثية ومؤسفة، وهذه ما نبيش نقول شنو هي، الناس كلهم يعرفوها، واللي ما يعرفش يخش على اليوتيوب ويشوف مثلا مقاطع للمفتي في كثير من المسائل، أبدا من قصة $2,000 وانت طالع. فمسألة أيضا المتصل هذا قال الجماعة هذا اللي شريه بالدولار وكذا وحول له طول، وجاوبتني مباشرة قال حول فلوس $500 وهذا كان شيء طلع جابهم من الدكان الثاني وجاي، وتكلمت عليها باستفاضة في الجزء الأول، لكن قال وجدت البائعين لا يعلمون شيئا من أحكام الصرف، قال لا يعرف ربا لا يعرف حلال لا حرام لا، هو في غالبهم ممكن هذا صح اللي قلت عليهم وموجود أكيد في اللي زيهم، لكن في غالبهم يعلمون أحكام الصرف وفي اللي يلتزم بها وهذه الفئة موجودة والحمد لله، وفي اللي يعرفها باش يبيع بس مش باش يلتزم بها، يعني تمشي لشخص وهذا أريتها بأم العين يعني يشوف كنت لحية ولا إزار ولا طقية ولا باين عليك متعدين، يقول لك بقى خلاص تبي تبيع الذهب يعطيك الفلوس وبدون شرط، ويقول لك كان تبي تشري يشري وكان تبي تطلع أطلع، هذه معاملة شرعية. تجي واحدة تانية لابسة سروال ولا واحد الله أعلم شن شكله ولا كذا ويعرف اللي يدور في ربا لكذا، يدير لازم يبي ياخذ منه الذهب 7-8 جرام ويشوف الجديد ولا تشوف الجديد ويطلع 3 جرام ويقول له اعطيني الفرق، يا هو يزيد يا ذاك يزيد، ما يعطيش الفلوس لانه عارف هذا كان بيقول خذي الفلوس واشري مره ثانيه مره تطلع معش تعدل عليه، وعارف لو ما اعطاش الفلوس فيه ذا حيقول له هذا ربا ويطلع، فهو يتعامل مع الملتزم كيف ما يبي ومع غير الملتزم كيف ما يبي، ففي غالبهم يعرفوا مش كل المسائل لكن على الأقل المسائل المشهورة زي هذه المسألة بالذات، يعني هذه كلهم أو غالبهم يعرفوها، كونهم يعرفوهاش هذه لا يعفيهم من الإثم ولا يعفيك أنت أيضا من الإثم. العلم الحكم الشرعي قبل الإقدام على أي عمل هذا أمر واجب، عندنا اتصال السيد مهند.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أهلا وسهلا بك وكافة المستمعين اللي يستمعوا لكم.
0: الله يبارك فيك.
2: ونالكم التوفيق إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
2: أنا عندي ملاحظة شيخ، أنت قبل شوية ذكرت أن الخطباء والمنابر في المساجد أن هم ما مش مواكبين زي ما نقول عليه المواضيع اللي تهم المواطن أو
0: في غالبهم
2: بصفة عامة،
0: إيه في غالبهم يعني في اللي مواكبين لكن نحكي على الغالب يعني
2: إيه الأغلبية يعني إيه. لما نقول الأغلبية معناها في خلل يعني في إيه الموضوع
0: في خلل.
2: ليش دار الإفتاء ما تقدمش تعاون أو رسالة للأوقاف إن هي يتم التعامل مع الأمور هي بالتعاون مع بعض وتقديم مقترحات وحتى لصالح الناس هو
0: ورسالتك وصلت يا سيد مهند، وإذا كان في الإمكان هذا الأمر أنا متأكد أن دار الإفتاء لن تقصر.
2: إيه أنا لاحظت لما مثلا في أي خطب صلاة الجمعة أنا نمشي مثلا متوقع نسمع شيء لما يكون في موضوع صاير أو موضوع يهم الناس، نبي نسمع حاجة توعيني ليه وتوعي الناس اللي ماشية من خطبات تكون مواكبة موضوع الساعة، لكن للأسف يعني نسمع خطبة بعيدة عن اللي جاي في ذهن الناس اللي جاي يصلي أو اللي جاي المواقف اللي تعرضوا لها والحياة اللي احنا عايشينها، يتمنى المسلم اللي ماشي بيصلي هذا يتمنى يسمع حاجة تهدي شوية، يسمع حاجة تهون عليه شوية أو توعيه بالمعنى الصح. لكن نلقى حاجة تانية خارج عن الإطار اللي احنا موجودين فيها. الشيخ وبارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع، الله يبارك الجميع. هذا الحقيقة الذي ينبغي أن يكون، أن المنبر هذا يكون نبض لحياة المسلم أو تصوير لحياة المسلم أو توجيه لحياة المسلم، مش يكون يتكلم في أمور غير صحيحة. مسألة الإجبار دار الإفتاء كما قلت هذا ليس من اختصاص ولا من عمل دار الإفتاء أن تجبر الأوقاف على أن يقولوا ولا ما يقولوش، هي توجه وتبين وكذا، ثم إذا أخذت الأوقاف بهذا الرأي خير وبركة، إذا لم تأخذ تكون هي الملامة أمام الله عز وجل وأمام الناس. هذه هي طريقة عمل دار الإفتاء وهذه هي آلية عمل دار الإفتاء. وذكرت أكثر من مرة أن من دخل على قوم فشى فيهم الربا مثلا فكلمهم عن الزنا فقد خانهم. هما ما يزنوش، لاش تكلمهم على حرمة الزنا؟ هما يبيعوا يشرب الربا، كلمهم على حرمة الربا. هما يخبوا في أموال الدولة بدون وجه حق، لكن ما يخنبوش في ورد خوتهم، لاش تكلمنا على خنبة ورد خوته هو ما يخنبش، كلم على خنبة مال الدولة. هم زي ما صاير في ليبيا للأسف، ما يقسموش في الميراث ويحرموا في البنويت من أخذ حصتهن في الميراث، وهذا أمر فاشي. وانت تتكلمنا على بر الوالدين اللي غالب الليبيين والحمد لله نقول أمورهم ماشية في هذا المجال، غالبهم ماشي في بر الوالدين بالذات الأمور الحمد لله نوعا ما الحمد لله. لما تقارنها بمسألة تقسيم الورث والخنبة فيه والغصب فيه وعدم التقسيم لأن مجموعة مستفيدة وما يبوش التانين يستفيدوا، هذا فاشي للأسف. وديما لما نقول فاشي معناه في ناس تعمل بما فرضه الله عز وجل في القرآن واللي يقولوا عليه المشايخ، لكن الغالب لا، أو في هلبة، لا مش الغالب، خلي مرات كلمة الغالب هلبة، نقولوا نص بنص يا سيدي، حتى تلت لا يعملون في هذا الأمر. التلت معناه هذا أمر فاشي ويحتاج إلى خطبة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لأن الناس تتحشم، واللي ما يعرفش يعرف. مرات هي الناس ما تتحشمش، لكن لما تقول له راه انت يا فلان لما اخوك ما يبيش يقسم وكذا يجوز لك شرعا ان ترفع الامر للقضاء، ولو اخوك زعل وما عاش بيكلمك الاثم عليه هو مش عليك انت. هيك مرات تتعلم الناس كيف ياخذوا حقوقهم، انت زي ما تعلم الناس كيف يردوا الحقوق تعلم الناس ثانية كيف ياخذوا حقوقهم. كان ذاك ما باش يهدي ربي وتحشم على وجهه ويرد الحقوق. فهذا اللي نبوه، هذا اللي نبوه إن المنابر تكون بهذه المسألة. المساجد اللي مشهورة بهذا الأمر قليلة في البلاد، راه اللي تحكي على الواقع وتنبه الناس وتهتم بالأمور الحديث الساعة زي ما يقولوا راه موجودة ولكنها قليلة. وللأسف غالبا هي خارج سيطرة الأوقاف، من الأوقاف الأهلية اللي الأوقاف ما لها السيطرة عليها، لأن في وقف يتبع الدولة وقف أهلي، لا تصرف علي، لا تجيب لي بسطات، لا تعطيني ضي، لا لا لا لا، وفي المقابل لا تعين خطيب ولا تعين إمام ولا لك علاقة بالمسجد. فالمهم المسألة هذه شائكة. فقلت الذين لا يعلمون شيئا عن أحكام الصرف هذا على خطر عظيم، لأنك أنت تتكلم على ربا، والربا إذا فشى في الناس عواقبه وخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما اعتقدش فيه حاجة تبين الضنك والوضع اللي احنا فيه اكثر من تفشي الربا في البلاد، حرق الراتب للفين دولار، الصرف زي ما قال هذا في شركات الصرافة، البيع الذهب بالتقسيط زي ما قال السيد إبراهيم، هذه كلها أمور ربوية. بتقول أنت توا قصدك اللي صاير فينا من الربا، اللي صاير فينا من الربا قصدك مش من الفاسدين، لا من الفاسدين، لكن الفاسدين هم نتاج ربا. لما المجتمع كله أو في غالبه رضي بهذه الأمور ويتعامل بها جهارا نهارا دون خوف من الله أو من أحد من خلقه، ربي يولي عليك الفاسدين اللي يخنبوا لك رزق قدام عينك وما تقدرش تتكلم، يهربوا النفط قدام عينك وما تقدرش تتكلم، يصرفوا مليارات على شركة الكهرباء وترقد انت في العرق وفي النو، البنزينة تطلع برا لتونس ولمالطا ولكذا وانت قاعد هني، الخردة تطلع البرا وانت قاعد تصفق في ذيك، هادو جزء منها. ما نبوش نعفو الفاسدين ان مادام احنا تعاملنا بالربا معناه ذوك حلال عليهم، لا مش حلال عليهم، وسيجازون امام الله عز وجل، القرش حيدفعوه تالت ومتلت مش توا يوم القيامة. لكن هذه نتاج لهذه شؤم المعصية، لابد له للمعصية، المعصية لابد أن يكون لها شؤم يؤثر في حياة الناس، لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإحنا قاعدين مستمرين وناكلوا في الحراب وما ندوروش وكذا، وتبي الأمور تتعدل ويجي يحكمنا عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز، أراه كلام بعيد على بعضه وما ينبتش. والناس في عهد علي بن أبي طالب قالوا له لماذا لا تكون لنا مثل عمر، قالوا كونوا لي كما كان الصحابة لعمر أكن لكم مثل عمر، أما أنتم بدأتوا تلخبطوا على الصحابة اللي كانوا في عهد عمر ما يلخبطوش وتبوني ني نمشي زي سيدنا عمر، هذه ما تركبش، لأن في النهاية الخليفة ولا الحاكم راه فرد. وهذه واحدة من الأخ أبو أحمد اللي قال المهم هاي اللي قال يترحم على يمات القذافي وكذا، راهو اللي الآن ما تتوقعش إن لو جانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحكمنا هكي بروحه إن بتمشي الأمور من تاني يوم، راهو ما توقعهاش هذه، لأنه يقول جيبوا الضي فيه غاز وفيه كذا والإدارات كلها تلخبط وتسرب وتفسد وتكسر وتبيع وتبجنس، كان ما يعدمش 50-60 منهم راه مش حتمشي الأمور هكي من الأخير، ويحتاج إلى وقت. إذا كان معظم الشعب فاسدا منين يبي يجيب لك الناس الباهية اللي تمشي لك أمورك باهي؟ راه الفساد ضارب الأطناب في المجتمع للأسف، راه ما نضحكوش على روحنا نقولوا راه مجتمع متدين بطبعه ولا لا لا لا، ولا عندنا مليون حافظ للقرآن ولا زوز مليون ولا، يعني مش مشكلتي انك تكون حافظ للقرآن ولا مش حافظ للقرآن، هذه ميزة، لكن انت كيف تعامل فيها لما اني انت حافظ للقرآن ونحطك على خزينة مفتوحة فيها مليار، يعني شو مندير بيه حفظك للقرآن كان اخنبت منهم انت 900 مليون واعطيتني 100 مليون، شو مندير بيه حفظك للقرآن؟ هذه ميزة بينك وبين ربي. الأصل في حافظ القرآن، الأصل في حافظ القرآن أن يكون أمينا. والصحابة لما كانوا في الحروب يقولوا لحملة القرآن احذروا أن نؤتى من قبلكم، يعني أنت اللي حافظ القرآن، أنت الأثبت وأنت الأجدر في الجهاد وأنت الأقوى في الجهاد بما حملت من القرآن. حتى احنا هذا اللي نبوه في المسألة. لكن كان حافظ القرآن ويخنب، ولا حافظ القرآن ويكذب، ولا حافظ القرآن ويغتاب، ولا حافظ القرآن ويسب، ولا حافظ القرآن وخاين، ما فيش فائدة لي يعني. وإن كان المفروض زي ما قلنا أن حافظ القرآن يتحلى بكل هذه الصفات، وإلا يكون القرآن شاهدا عليه لا شاهدا له. يوم القرآن يوم القيامة بتجي نفخ صدرك وتقول حافظ القرآن، ويبدأ يقول له غض من بصرك وانت ما غضيتش، ويقول لك ولا تخونوا أماناتكم وانت تخون في أماناتك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وانت تأكل في أموالك بين الأموال بالباطل. شنو قيمة القرآن يوم القيامة إلا أن يكون وبالا عليك، لا أن يكون شاهدا لك ورفعة في حسناتك. فالفساد للأسف يعني وين ما تلقى فلوس تلقى الشعب يعني كله كله كله، كلنا نتكلم عليه، كلنا راه ما نتكلمش على نفر ولا اثنين. شوف من يؤدي في العمل اللي ياخذ عليه في راتب كما ينبغي تلقاهم شوية بكل. هذا كان لقيت أصلا، أبدأ بهادي أنت بس، من اللي عمل من التسعة مثلا لاثنين ونص ولا لاثنين تلقى الوقت هذا كله موجود. من اللي العمل يبي منه مثلا جهد 40% ويعطي 40%، من اللي يبي منه أمانة العمل أمانة هو خير للأمانة. نسبة في كثير من الأمور يقول لك مدير المدرسة والله أعطاني إذن، مدير المدرسة ما ليش الحق يعطي إذن لبنت أخته ولا بنت عمه ولا من هي ويحط الكيد على الباقيين، هذه خيانة للأمانة. وهكذا قص على ذلك. فمسألة الصرف هذه مسألة مهمة، ولذلك الدولة الإسلامية قبل عندها الحسبة. شو معنى الحسبة؟ ما تبيع وتشري، وخاصة في الأمور الدقيقة في الحكم لن يوافق لك المراقب الشرعي. يعني كان في الأسواق ديما عندهم محتسبين يلودوا ويشوفوا هذا البيع صحيح ولا مش صحيح، الثمن معلوم ولا مش معلوم، الأجل معلوم ولا مش معلوم، في ربا ولا ما فيش ربا، كذا باش بيعات الناس تكون كلها صحيحة. هذا نحن محتاجين لها في هذا الوقت أكثر من قبل. يعني تخيلوا أن عمر بن الخطاب كان وهو خليفة المسلمين يقوم بهذا الأمر، يلود في السوق ويشوف من اللي بيع باهي واللي ما يبيع باهي. يعني حاطب بن أبي بلتعة لقاه يبيع في الزبيب بالرخيص، نقولوا كيلو الزبيب بنعرفش توا بعشرين جنيه ولا قداش، لقاه هو يبيع فيه بحداش، قال له بيع زي الناس ولا اطلع من السوق. قال له زي ما تقول اني نساعد في الناس، علاش تقول لي اطلع من السوق؟ قال له هو هذا يتبيع زي الناس بعشرين يتطلع من السوق. تخيل وهو خليفة للمسلمين يراقب بيعات الناس، علاش؟ لأن عارف أن من مهامه أن الناس يبيعوا ويشروا صح، أن يخليهم معاملاتهم صحيحة، مش أنني نوفر لك الكهرباء والسيارة والطريق بس، لا، حتى كيف تبيع وتشري، ربما حتى كيف تصيم، كيف تصلي. يعني مثلا واحد يقولهم اللي تلقوه يسب في رمضان جيبوه يجلد ولا يعزر ولا نديروا له مخالفة ولا كذا، اللي تلقوه فاطر في رمضان جيبوه، لأن هذا من مهام خليفة المسلمين. صعب الآن كل خليفة يدير الكلام هذا بروحه، لكن لابد يكون الناس. ولذلك لما الصحابة موجودين الصحابة موجودين، وكان عمر خليفة للمسلمين في ذلك الوقت، فقالوا مية كل واحد يتمنى حاجة، فواحد يقول نتمنى مثل هذه الدار أموالا أنفقها في سبيل الله، واحد يقول نتمنى أن مثل هذه الدار طعاما أطعم به المساكين، مهم كل واحد يقول. قالهم تعرفوا نيش النبي؟ قالوا لا شني. قالهم ملأ هذه الدار أناسا أمناء وأمنهم في خدمة المسلمين، نبي فلوس ولا، لأنني لما نجيب عليه أمين ذاتيا بعدين بيجي الأكل وبيجي الشرب وبيجي الكهرباء وبيجي الدنيا كلها، لكن وين نلقاه هذا؟ أراه هذا عملة صعبة في ذلك الوقت، لأن تخلي عمر يتمناها، فما بالك الآن؟ كان اللي بتحط عليه تركينا بيلهفها، واللي والإشكالية الأكبر منها إذا كان بتحط واحد باهي توا بيقعد يحاربوا فيه لن ينطروه، لأن يبوا توقيعته في النصف وهو ما يبيش يخنب وهم ما يساعدهمش الكلام هذا. إحنا نبوا 10 أنفار 10 توقيعات نضربوا بهم 100 مليون ولا 10 مليون ولا اللي هو، وانت كان ما تبيش توقع يا يصوروهم عبنتك بأي طريقة من الطرق حقيقة ولا باطلة، يا يديروا له مخد، المهم يدبروا كيف ينطروه. علاش؟ باش هم يخنبوا على راحتهم بعدين. ففي وضع زي هذا كيف تبي تلوم على شخص بعينه؟ تلوم عليه انه هو اللي جايبهم، صح؟ بيقول لك انا كان كل ما نبي نحط انا القاه هيك، حطيت 10 وال10 لقيتهم هيك، كيف نبي ندير انا ترى؟ ولا نبي نقعد بنشوف هذا كيف يوقع وذاك كيف يدير والتاني، يعني هذا كلام ما يمشيش، لان الخدمات الان تعقدت وتنوعت وتشعبت. آلاف الإدارات في ليبيا بيقعد يدور على كل إدارة هو يشوفهم يخنبوا ولا ما يخنبوش. الإشكالية اللي احنا نوجه فيها لرئيس الحكومة ولا غيرها إنه يعرف هؤلاء يخنبوا ما يبيش يغيرهم، أو يحطهم نتيجة موائمات سياسية من الأول عارف خناب وما ينفعش، ولكن حتى لأن قبيلته ولا مش عارف مني ولا الأمم المتحدة ولا اللي هيك قالوا له لازم ما تحطه. أهني هذا لوم عليه. خلينا طبعا من لومه إذا كان هو نفسه يخنب، هذه مسألة أخرى. فالحاصل الأمر يعني ليس هينا، وما لم يبدأ الإصلاح من القاعدة فلن يصلح الرأس، إلا كان شكي ربي بدعاء الخيرين يحط لنا رأس باهي ويبدأ يدير في الإصلاح من فوق، ممكن هذا يقع، لكن ظاهر سنن الله في الكون أن ذلك لا يقع، أن الإصلاح يبدأ من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس. هذا أبو أحمد نصيحة لرئيس الحكومة، إن شاء الله نصيحتك وصلت. السيد مهند، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك.
3: والله شوف يا شيخ، احنا ترى تكلمت على عده امور، انا ترى قعدت مغلبه حتى النقاط اللي كنت مجهزهم، لكن انا نبي نقول لك حاجه، ان احنا الناس المسؤوله الموجوده حاليا احنا كمواطن وانت كمواطن كمواطنين احنا ما انتخبنا حاجه لجبنا حاجه، هذا نشوف وترضوا علينا هم نظام الإدارة بشارة بشارة مشيئة فبراير بشارة بشارة موجودة، لكن شنو المستقبل؟ عليك كمواطن قاعد نعاني في مشاكل ألفة، أولها قطاع الصحة، قطاع الكهرباء، تعليم، قاعد نعاني في مدة أمور، المناطق اللي خاصة ترابل كل مصير الأزمة يهرب عليها الطيب داب 6-7 ساعات يوميا قبل مصير الأزمة عالية أو فترة طويلة مفيش حلول. أنا ما نحكيش على عاصمة ترابل بس ولا أماكن حيوية، نحكي على أماكن المحيطة بترابل بواحد. أما نجي نتكلم على الصحة لما نمشي نعاين في المستشفى ما عنديش قدرة أن نمشي مصحة خاصة، نمشي المستشفى نحن المستشفى يقولي برا شنين الماسك من برا، طبعا جيت تاني هنا من برا، طبعا جيت بطلور الفيوز من برا، لكن يبقى يتضح من الجهات الرقصية لقيت في مخزن المستشفى أدوية تنتهي بشهر 12-2023 ومتزمات طبية تنتهي بشهر 12-2023، ليش الفلسطيني ممكن نفس الجرد الوقت تشتغل في المواطن يجيب الحقوق من برا. هذا المواطن يحكي عليه يا سيدي، انا ما شفتش حد وانت خطه ولا عطيت الضوء اللي مش يمسك البلاد ولا يمسك ولا يتاكد فيها. انا ناس جوني من برا حطوهم ناس ما نعرفوش من هم ومن خلال البلاد وخلونا ندوروا ونقول احنا في كسر نفس الموضوع بعد. من كل سنه نعالج مشكله الكهرباء، كل سنه نعالج مشكله الصحه، كل سنه نعالج مشكله التعليم. الحل انا كمواطن وانت مواطن ما نديش الغالي شرع الله وما نديش ندير حاجه ترجع لي بالسلب. نصيحه مني انا شنو هي اي هذا راهو سؤال كل مواطن ما يشوف ندير انا. وبارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. أن السيد جمال، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا بس عليك سيد جمال، لا بس عليك.
4: الله يبارك فيك.
0: سمحني ولا كلمني كلمني الشيخ عبد الرحمن، لكن قلت له وقت الحلقة قريب، خليه بعد الحلقة بالك نحصله.
4: الله يبارك فيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير يا سيد جمال.
4: الله يبارك. والله يا شيخ لا بقول لك عليه. ولا نشكركم إذا هذه ثلاثة أخوي إذا تدرت نشكركم ربي يحفظها لنا إذا تدرت
0: ثلاثة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: نحفظكم أنتم نشكر جدا دكتور بارك الله فيكم ويحفظنا شيخنا علينا الصادق عبد الرحمن ولا الحمد لله محمد الشيوخ العلماء ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: الله يا ربي يسهلكم الدين والعلم ربي يسهلكم بإذن الله.
0: آمين آمين يا رب. إن شاء الله ربي يجعلنا أفضل مما تظنون يا رب العالمين.
4: والله يا شيخ على الناس والله بيقولك على على اللي معاشنا قلت عليك مرلو على 700 ودخل لا تو ما جدوش يا شيخ خديش ستة تو هذا جد 600 ولا 100 دينار خبوا على شيء شيخ ما جدوش ماشي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما لا يا شيخ ما فهمت يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: 600 يا شيخ 700 حوالي 600 دينار وحسني حتى قال نفسي حوالي 150 قال لنا وحسني
0: 100
4: لا
0: حول ولا قوة.
4: شنو بالضبط يا شيخ؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تسمع تعليق وبالك بالك بالك يبوا يزيدوهم لشو نسمع بالك يبوا يزيدوهم جماعة الجيش.
4: هم قالوا قالوا ذا في جيش معاش شهرين ما جاب ما جاب شهرين لا تسوى ما
0: لا حول ولا قوة. ما يا تسمع
4: ما ليش يا شيخنا بالله عليك يا شيخنا لا تاني بحكي الموضوع تاني الضيع ضلينا وين مرتين شو يبوا الضبر لا تعبوا حرقوا الناس حاموا عليهم على
0: لا في أربع بيهارب على 10
4: ساعات يا شيخ.
0: والله ولا مس 15 ساعة هرب علينا
4: في أكثر في اليوم يوم الكامل يا شيخ. اللهم عليك حتى وأولاد أحوالا اللهم عليك حتى وأولاد أحوالا يا رب. اللهم عليك الظالمين يا ربي.
0: آمين يا رب العالمين.
4: اللهم عليك الظالمين يا ربي.
0: آمين.
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين. إن شاء الله خير
4: يا رب العالمين. لا حول ولا
0: قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه واحدة من المشاكل السيد جمال. يعني يعني قال لي 100 جنيه وين مشي؟ قلت له بالك زادوهم للجماعة اللي كان معاشهم 7000 و8000 وخلوا 10000 و12000 و11000 و13000. يعني نقول فيها أكثر من مرة لما المسألة متاع الفلوس توصل للمواطن الفقير تطلع البلاد بتفلس والبلاد على شفا جرف انهار والبلاد وضعها أسود والبلاد كذا، لكن لما بيزيدوا الناس اللي عندهم تطلع الملايين موجودة والدولارات موجودة والأمور طيبة. يعني توا زيادة المعاش اللي صارت بداية من الشرق وهذوما اضطروا للجيش وهذوما اضطروا اضطرارا ان هم يزيدوها ونيم عنا يزيدوها باش الناس ما تهربش وتمشي غادي، وهذا امر ألجئ اليه الجاء. لكن ما تنساش التنين هذا زدت أنت 5000 في اللي زيادة كان ما نعرفش والله قداش، لكن زيادة تقريبا بال2000 كانت. جماعة هذا ما يبوش 2000، يبو 400، يبو 500، يبو 600، لأن هم حالتهم ما تمشيش. هذاك اللي زدت كان معاش 7000 ولا 10000، معاش هذاك 7000 يدير 10 عائلات من هذا، ولا 8 ولا 9، تزيد هذاك وتخلي هذا هكي قاعد. يعني هذه واحدة من المشاكل اللي صارت. هو لا يخشط بعضها حتى الحلقة. السيد مهند اللي قال أني ما انتخبت، حاد لا انتخبت انت يا سيد مهند، واني انتخبت اللي جابوا الدبيبة هم اللي انتخبناهم احني، هم اللي كولسوا وهم اللي خدوا الرشوة وهم اللي داروا داروا باش حطولنا هادو. انت اللي انتخبت واني اللي انتخبت جماعة البرلمان. الناس الفاسدة اللي في البرلمان هادو او غالبهم باش ما نكونوش ظالمين، غالبهم احني اللي انتخبناهم، هم اللي رضوا بالصفقة هذه بدل يقولوا لا والله احني منديروا دستور وخلوا الليبيين ينتخبوا انتخاب رئيس، لا مشوا هم 70 ولا 80 ولموا معاهم جماعة تانية من شلتهم ومشوا غادي اللي خذيه رشوة واللي المهم اللي الباقي كله تعرفوه. فأنت لما تنتخب متاع البلدية غلط، وتنتخب البرلمان غلط، وتنتخب ما نعرفش متاع الدستور غلط، ما تقعدش تعيط بعدين تقول ما أنا مش نحكي على السيد مهند لأنه بنبين حقيقة، بس إن اللي اخترناهم في البرلمان هم اللي دارونا النكبة هذه، وهم اللي بيزيدوا يديرونا نكبات تانية، لأن بولس أعطاهم ولا ما أعطاهمش، ولا فلان دار لهم ولا ما دار لهمش، ولا فلان شادين عليه المخابرات المصرية سيديات ولا عشان هو. هذا حنين اللي اخترناهم وحنين اللي الآن جرعوا في أخطائهم وفي خيانتهم، لأن كلمة أخطاء شوية. مستعدين يبيعوا البلاد هم مقابل مناصب ولا سفارات ولا كذا ليهم هم ولولادهم وكذا، لكن انت اللي انتخبتها ما تقعدش تعيط، واني انتخبتها ما نقعدش نعيط. يعني على الأقل ما تتنصلش من المسؤولية، بس ما تقولش ما انتخبتهاش، لا انتخبته. واني انتخبت طبعا نحكي عليه مش عليه مهند، يعني نحكي على الشعب بصفة عامة. حني الناس الباهية لما قالوا لهم برو انتخبوا الناس الباهية، قال لا نقطع صبعي ما نحطاش ما غطساش، ما تعيطش ما لا توا من اللي يديروا فيه البرلمان، لأن البرلمان هم اللي أقروا الزيادة متاع الجيش وهدوم غطروا. فأنت يلي تاخذ في 600 و700 وما باش تختار الناس الباهية قبل، ولا اخترت الناس الفاسدة اللي توا، ما تقعدش تعيط. انت يا ذاك اوكت وفوك نفخ لما تكلم دار الافتاء وطلعوا والناس الباهية ما تسيبش، وراو هذه أمانة وهذه دين، مشان انتخبنا على خاطر هذا ولد عمي وهذا من قبيلة كذا وهذا من مدينة كذا وهذا من حزب كذا، وما دورناش للأصلح ولا كذا. أول حاجة أو الأثار نجرعوا فيها الآن، ويوم القيامة ستكون محاسبا على ذلك. لما تعرف ان هذا فاسد وانتخبته يا ليه ولد عمك ولا وعدك بحاجة ولا اعطاك 100 جنيه ولا 1000 ولا اللي هو، يوم القيامة ستحاسب على كل فساد افسده بدون اي مصلحة في الدنيا. هذا لاش دار الافتاء تكلمت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الناس الباهية ما يقلقوكم الشراء وقاصدين يقلقوكم باش يمشوا يختاروا عقيلة صالح، راه انتخبوا 900 نفر في ليبيا بس. الآن لاعب في ليبيا بكرع كلب. انت يلي انتخبته وانت يلي راضي بيه وانت تاخذ في 600 جنيه ما تجيش تعيط لني رئيس الحكومة، برا عيط للي انتخبته انت. وزاد الجماعة اللي

0: وجماعة اللي مشت انتخبت سيء، والتانيين هم اللي في الوسط هادو اللي مشوا انتخبوا الباهيين وما ما صارش منهم، هادو هم اللي الآن نقدر نقولوا على الأقل أبرأوا ذمتهم أمام الله عز وجل، لأن الضيب يهرب علينا وعليهم، السيولة شاحة علينا وعليهم، على الأقل يوم القيامة يقول يا ربي أني والله اخترت لأن فلان نعرفه أمين وفلان ثقة وكذا والحمد لله ما نجحش، أو على الأقل نقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أني فلان لما انتخبته نحسبه باهي وظهر حاله أمين وبعدين غير معاش عندي منديل لله غالب، لكن شو بتدير لما أنت انتخبت فلان وتعرفه فاسد لأنه وعدك بمنصب؟ شو بتقول لي ربي؟ شو بتدير لما فلان انتخبته لأنه من قبيلتك وتعرفه ما ينفعش؟ شو بتدير لفلان اللي انتخبته لأنه من عيلتك وتعرفه ما ينفعش غير قال لك منديلك ومنديلك؟ شو بتدير يلي شروك ب 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه باش تصوت لفلان الفاسد ومشات صوتت؟ شو بتقول لي ربي؟ أما الباقي هذا علينا وعليهم، يعني الضنك هذا علينا وعليهم، والسرقة اللي تتم علينا وعليهم، والفساد اللي علينا وعليهم. شو بيدير المواطن؟ ما نعرفش طول شو بندير، لا حتى لا نعرف هو شو بيدير، وأصلا الحلقة وقتها تم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر سؤال بسرعة، المتصل اللي قال عندي يوم معين للزكاة وبعت سيارة بأربعين ألف دينار، الأربعين ألف دينار هذه فائدة لتضمها عليه الفلوس لولات ولا تزكيها هي بنفسها لأن هي ما هيش بالغ نصاب، كان لما تبعها مال تاني بشوية بشوية مش بالتجارة من الفوائد ميرات مثلا، بعت حاجة تانية سيارة تانية حوش تاني قطعة أرض كنت تبي تسكنها وبلغ بها الأربعة وتسعين ألف اللي هم النصاب دير لهم حول بروحهم، وكان قعدت على هذا الوضع الأربعين ألف هادو ما فيهمش زكاة وتزكي على تجارتك بروحها. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي

0: هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر له ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب. كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: هم ما ظهر لهم
4: بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط، يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
4: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقول لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
3: مضطرين، يعني
4: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
3: فشيخنا جائزة بإذن الله.
4: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هيك بك، موجودة شيخ صح، يقول محمد
6: اسم
1: محمد،
6: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
0: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-1101، والرقم الثاني 021-366-1102، والرقم الأخير 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، تزايدت الأزمات وبلغت ذروتها بانقطاع الكهرباء بشكل لا يحتمل، وما فيه من سوء الإدارة، من سوء إدارة سواء في توزيع طرح الأحمال أو نقص الوقود والديزل، ولا يوجد لدى الحكومة إلا مسكنات ووعود لا أثر لها في الواقع، وزاد الأمر سوءا استغلال الوضع من الجهات المغرضة التي يهمها دخول المنطقة الغربية في فوضى. فما هي الرسائل التي توجهونها للحكومة ولعامة الناس؟ وأيضا تردنا أسئلة حول ما حكم المشاركة في المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة هذه الأيام. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الأزمات التي تتفاقم سواء كانت في ليبيا أو في غيرها من بلدان العالم العربي هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يدبر للمنطقة لإشغالهم بهذه الأزمات، إشغالهم عن قضيتهم لهم، يشتغلون بأنفسهم لإنقاذ معيشتهم وحياتهم وأمنهم، ثم بعد ذلك لا يوجد لهم أثر في ما يتعلق بقضية فلسطين وما يجري لها الآن من التصفية والقتل والتدمير. هذه الأيام اليهود الصهاينة ينفردون بإخواننا في الضفة الغربية وفي غزة، تقتيل وتهجير ومداهمة للأراضي وتجريفها، ويعني تهجير الناس منها والقتل المستمر. هذا الأسبوع رأينا الاعتداءات التي حصلت في الضفة الغربية في نابلس وما حواليها من اعتداء المستوطنين وانتشار البؤر كل يوم، كل يوم البؤر الاستيطانية تتجدد وتتوسع في هذا المشروع. عندما ينشغل الناس في البلدان العربية والإسلامية بمشاكلهم وترسل عليهم الأزمات من وكلاء الصهاينة، وكلاء الصهاينة في المنطقة هم الذين يغذون هذه الصراعات وينفقون عليها الأموال. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم وكلاء على الكفر، هم وكلاء على اليهود، هم يعملون عملهم. على رأسهم دولة الإمارات وولاد بن زايد. كل ما يجري في المنطقة هو ضمن هذا المشروع. السعودية الآن أقحموها في الحرب، والآن بينها وبين العراق، والأمريكان والعراق من جهة، الأمريكان والسعودية من جهة، والجماعة في العراق من جهة أخرى، ودول الخليج الأخرى منشغلة بنفسها لدعم أمنها بحيث لا تدخل في هذا القتال ولا تتوجه إليها الصواريخ ضمن هذه الحرب الإيرانية الأمريكية. منشغلون ومنهمكون في اهتمامات أخرى، نسوا قضية فلسطين، نسيت، ما فيش حد الآن يتكلم عليها ولا ينتصر إليها، لا في الضفة الغربية ولا في غزة. وكذلك شعل الفتن والأزمات وتفاقمها في كل من ليبيا والسودان، القتال الطائفي الموجود الذي الآن يعني تدمر فيه السودان على بكرة أبيها، وينتقم من الناس الضعفاء والفقراء ويهجرون ويتركون في العراء. وكذلك الأزمات الموجودة الآن أحدثوها أيضا في تونس وقبل ذلك في مصر، عندما لا يجد المصري قوت يومه، هل يمكن أن ينشغل بقضية فلسطين؟ هو يلهث طول اليوم وطول النهار، هو أيضا لا يجد القوت، مش لا يجد الكهرباء فقط زي في ليبيا، هو لا يجد القوت، لا يجد الرغيف. وكذلك عندما تغرق ليبيا في هذه الأزمات، أزمة كهرباء وأزمة صحة وأزمة تعليم وأزمة وقود ونافتة إلى آخره وأزمة مياه، هل هناك أحد بعد ذلك يلتفت إلى ما يجري في فلسطين، ما يجري في تونس؟ كذلك البلدان التي يخشى منها أن تكون فيها حركات وثورات وناس يمكن ينتصروا لقضيتهم، وكذلك ما يجري في سوريا الأمر نفسه كله. فهذه الأزمات هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي لإشغال الناس بأنفسهم عن قضيتهم الأم. هذه هي الحقيقة. ثم نأتي بعد ذلك إلى التفصيل فيما يتعلق بما يجري هذه الأيام. الحكومة الذي أوصلها إلى هذا الحال من الاستياء والتدمر، وهي الآن تفقد قاعدتها الشعبية، قاعدة الشعبية تتآكل بسبب سوء السلوك، وذلك يرجع عندي إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد في قواميسها ترتيب للأولويات. ترتيب الأولويات هذا أمر منطقي وعقلاني وتهدي إليه الفطرة السليمة، ولا يحتاج حتى إلى تفكير ولا إلى خبرة، العقل يهدي إليه. ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت مراتب التكليفات، جعلتها مراتب: حفظ الدين، الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. لا يجوز الاهتمام بالتحسينيات وإهمال الضروريات، حرام، لا يجوز. ولذلك شرع الله الجهاد لحفظ الدين. حفظ الدين هذا على رأس القائمة، هذا هو أعلى درجة في الضروريات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهو الجهاد. ولذلك أوجب الله الجهاد في قتال الكفار وإن كان فيه ذهاب الأرواح. لماذا؟ لأن في حفظ الدين، حفظ الدين مقدم على أي شيء من قبل، هذه من الأولويات. لا يجوز الإنسان يقول أني لا منبيش نجاهل لأني بنحافظ على نفسي، لا، يقول هذا خلل في الترتيب الشرعي الذي أمر الله تعالى به، أمر بالجهاد، والله يعلم أن الجهاد هو يؤدي إلى فقد الأرواح والأنفس، ولكن جعل له جزاء عظيما تهون دونه النفوس والأرواح. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذا من ترتيب الأولويات، أن الله فرض الجهاد وإن كان يذهب بالأرواح. ثم بعد ذلك لا يجوز الإنسان أن يعرض حياته للموت ومحتاج إلى دواء ضروري أو محتاج إلى علبة دقيق باش يوكل صغاره، يقول لا أنا ما بيش نشري الدواء هذا، ما عنديش إلا 10 دينار يمكن يجيبوا لي الدواء ننقذ به حياتي، ولا علبة الدقيق نغدي بها صغاري، يقول لا أنا ما نبيش نديرهم في الدقيق ولا بنشي بهم الدواء، بنشي بهم سبيدرو نمشي بهم تريض به. هذا لا يحل، لا يجوز، لأن هذا خلل في ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات لابد منه، أي مشروع سواء كان على مستوى الشخصي ولا مستوى الدولة لابد فيه من الاهتمام بترتيب الأولويات، يقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحصيلي. أما أن الناس يعانون من قطاع الكهرباء باليوم الكامل ب8 ساعات والثلاجات واقفة ومحتوياتها تفسد، والناس في هذا الضيق الشديد من قطاع الكهرباء، خدمات كلها متوقفة والأعمال متوقفة، والناس يعني يختنقون من شدة الحر وغير ذلك من الأزمات اللي هي موجودة في هذه الأيام وهي كثيرة، نقص الوقود ونقص الماء ونقص السيولة وعدد ما شئت. في هذا الوقت الناس اللي هي محتاجة فيه للضروريات، للقوت، لما ينقذ حياتها، هي محتاجة إلى الضروريات، إلى حبة الدواء. المريض اللي هو ما عندهش ما يشي الدواء يمشي للصيدلية ما يلقاش، الحكومة بعد بدل ما توفر له الدواء ولا تعطيه بطاقة يمشي بها، مريض السل ولا مريض الأورام ولا الشخص المحتاج لأي حاجة، بدل ما يمشي وراسه مرفوع ومعتز في بلده وفي وطنه ومكفول له العلاج للمستشفى، ولا بيدير عملية في مستشفى عيون ولا مستشفى طبي، لا يجد أبدا إلا إذا كان عنده واسطة، كان عنده نفوذ ويكلم فلان ولا علان يمكن. وإلا وريني أي واحد من عامة الناس يجيني من سبها ولا من الجنوب ولا من حتى من تجورة ولا من كذا وما عندهش حد يتكلم عليه، لما يمشي هو يبي يدير عملية مثلا في مستشفى على ظهره ولا على رجله، هل يقول مرحبا بك وانت عندك حق وانت مواطن؟ لا يجد من يكلمه أبدا، يتردد حتى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا يلتفت إليه أحد. حقوق الناس ضايعة، وهم يشعرون بالغبن، الناس يشعرون بالغبن وبالظلم لأن أموالهم تهدر. يعرفون ويطلعون أن ميزانية ليبيا من النفط في العام أكثر من 100 مليار وأغلبها يذهب في جيوب الصحاح، ويعلمون ما يأخذه أولاد حفتر وما يأخذه فلان وعلان من العقود ومن الصفقات، ويعلمون الميزانية التي تدفع لوزارة الصحة ولوزارة التعليم ولوزارة الخدمات وللمصارف، ولكن لا يجدون شيء، لا يجدون هذه الخدمات وهي معدومة. فهذا هو الذي يؤدي إلى الانفجار وإلى الغضب على الحكومة وأنا الناس، لأن الحكومة بدل ما تعتني بهذه الأشياء الضرورية للناس هم يموتون بسبب فقدها، يموتون بالفعل، لأن الإنسان ما عندهش بشيش للدواء وهو ضروري ليه، ما عندهش حل، يبقى يقعد ليموت، عنده آلام، عندك مصيبة في في في ذاته، في نفسه، في كذا، وما يقدرش الوصول إليها، والمستشفى ما يقبلاش، وما عندهش حق طبيعي زي ما هو عند سائر خلق الله. هذا معناه هو إما يعيش في معاناة شديدة لا قدرة عليها، وإلا يموت. في الوقت نفسه هذه الأشياء الشديدة وهذا الضنك وهذا العنت الموجود على الناس، الحكومة تتكلم على مشاريع ترفيهية تتعلق برؤية 30 لتطوير كرة القدم، تتكلم على إنشاء هيئة لكرة القدم، تتكلم على فتح مصايف، على استضافة فنانين، على افتتاح أسواق، على حفلات مألوف. هذا يؤذي الناس، يؤذي حتى مشاعرهم. الناس يعني يموتون من فقد الضروريات، وانتم الآن تتكلموا على مشاريع ترفيهية وعلى حفلات وعلى استضافة يعني فنانين، والفنان ما يرضاش بأقل من 50 ولا 100 ألف دولار في رحلته هذه. يعني هذا هو سبب من أسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الأزمة التي تعاني منها الحكومة ونعاني منها ويعاني الناس جميعا منها. الأمر الثاني الذي ترجع إليه هذه الأزمات، هذه الأزمة ليست هي الأولى، متكررة، رأينا مثلها من شغور واعتداء وخروج في الشوارع وحرق مجلس الوزراء، ولكن للأسف الحكومة ومن حولها لا يسمعون للناصحين كيف تعالج الأمور. الناصحون عندما يكلمونهم يقولوا عنهم الحكومة ومن حولها، يقول هذا ما يفهموش في السياسة، ما تسمعوش كلامهم، عالجوا مشكلتكم بغير ما يقولكم عليه. يعني عندما ننصح الحكومة نقولها لابد أن تعرف خصومها من القاعدة التي هي تقف معها من أول يوم، لابد أن تعرفوا خصومكم ويكون مواقفكم منهم صحيحة وصارمة. نقول لهم عندما تحصل المشاكل والاعتداءات ولا الأزمات لابد أن تعالج العلاج المنطقي الصحيح الذي يعالج الأسباب، لا يعالج الظواهر ويعطي المسكنات، لا، هذا عبث، هذا خلل، هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة. عندما تعالج الأزمة باحتوائها واحتواء أهلها ببعض المزايا أو بترحيل الأزمة إلى وقت آخر أو بوضع بعض المسكنات التي تهدي الأمر، هذا لا يمكن أن يحل الأزمة. الأزمة تحل بعلاج الأسباب، إذا قطعت الأسباب انتهت، تستريح. زي ما أقول المثل، الباب اللي يجيك من الريح سكر واستريح، مش تترك السبب وتبقى تعالج في معالجات فاشلة أنت عرفتها وجربتها مرارا على مدى 4 سنوات. تعالجوا بهذه الطريقة في حروبكم يا حكومة، تعالجوا في الأزمات بهذه الطريقة بالمسكنات. هل يعالج بالمسكنات؟ تعرفوا شو المثال متاعه؟ زي واحد عنده جرح، بدل ما يتحمل الصعاب ويمشي لغرفة الجراحة ويفتحوا له على الجرح وينظفوه وينقوه ويؤلمه ذلك ويتحمل أعباءه ويأخذ الأدوية المناسبة للمدة المناسبة، إذا فعل ذلك بعد 2 أو 3 أسابيع يتعافى تماما ويبقى العضو صحيح ويرجع إلى قوته وتبقى الحكومة كما يعني تحب. لكن إذا كان هي غمت على الجرح هذا حتى خم، زي ما يقولوا الجرح إذا تغم يخم، إذا أنت غطيت عليه وبديت تعطي في المريض في المسكنات في البنادول ولا في الإبر يسكن الألم صحيح، لكن الجرح يتفاقم ويتعفن ويتعفن، قد يؤدي حتى إلى أن يفقد حياته ويفقد ذلك العضو. هذا هو العلاج الفاشل الذي تنتهجه الحكومة لمدة السنوات الأربع، وبسببه شعبيتها وقاعدتها الشعبية تتآكل، فهي تخسر كل عام، كل يوم بسبب هذه الأزمات المفتعلة، بسبب عدم تولي الناس الأمناء القادرين الأقوياء على تولي الأمور. عندما توجه وتنصح بأن الوزارة الفلانية تحتاج إلى من يتحمل المسؤولية، لأنكم ترونها الآن تتدهور أحوالها، جيل الصحة مثلا والجيل التعليم متدني إلى أقصى حد، الصحة مش متدنية، أحيانا مفقودة، خدمات مفقودة وإلا متدنية إلى أبعد حد في كل الوزارات. أينما اتجهت؟ تتجه إلى السيولة، لا تجدها. كم هذه السيولة صارت يعني أزمة مزمنة مش طارئة، خلاص أصبح قد يقول واحد هذا أمر هو مخطط ليه، بحيث أن الناس يستغنوا عن السيولة زي ما هو في العالم الخارجي ويعتمدوا على التحويلات وعلى المعاملات الإلكترونية. نقول لك لو وجدوا الناس معاملات إلكترونية تؤدي مطالبهم ما احتاجوا إلى السيولة، السيولة ينسوها الغرب. كيف ينسي السيولة؟ لأن الخدمات الموجودة تغنيه عن السيولة. لكن الحين ما دام الناس ما زالوا يعانون من عدم السيولة وما إلى يزول المحتاجين إليها، فمعناها أن الخدمات الإلكترونية اللي تكلم عليها هي لم تؤدي الغرض ولم تؤدي يعني ما يطلبه الناس، فالسيولة ما زال في حاجة إليها. لما تقول توفر لي أنت ولي معاش نشعر بحاجة إليها، نقولك صح، بارك الله فيك، أنت أغنيتني عنها وأنت حليت الأزمة بطريقة يعني متقدمة وحضارية، لكن أنت لم تفعل هذا. جميع الأشياء اللي يعملوا فيها لازالت كلها متعثرة، والخصومات مع الحسابات كل يوم تتفاقم وتتزايد، أكل للناس مال الناس بالباطل دون حدود ودون معرفة ودون حتى شيء منطقي ولا ضابط. واحد يأخذ منا 20، واحد يأخذ منا 100، تحول فلوس يأخذ منا، تحول 20,000 يأخذ منك 350 دينار. توين صار هذا؟ أنا أسأل هذا الكلام، هذا لا يمكن أن ينجح العمل المصرفي لو فعلتم ما فعلتم. ما يزيده إلا تدهور، وما يزيده إلا أزمات، وما يزيده إلا فشل، لأن أول حاجة فيه هو مخالف لشرع الله. نقولكم يا أيها الناس يا مسلمون، سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى الحكومة، إذا أردتم أن ينصلحوا أبركم فعليكم أن تجعلوا على رأس الأولويات مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا أصلحت ما بينك وبين المولى أصلح الله لك أمرك في دنياك قبل آخرتك. هذا كلام يعني كلام الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا جزاء دنيوي. إذا أنت أمنت بالله وعملت الصالحات واتقيت السيئات وعملت ما يرضي الله تبارك وتعالى، سيمكن لك ويستخلفك في الأرض. يعني السوء إنسان ليعمل سيئة يجزى بها، ويقول تبارك وتعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو الجزاء الأول، جزاء الدنيا ذكره الله قبل جزاء الآخرة، لنحيينه حياة طيبة. إذا أنت أحسنت إلى خلق الله وأحسنت أمرك مع الله سبحانه وتعالى، الله ييسر لك ويمهد لك ويبارك لك في جهودك وفي مشاريعك وفي وقتك، ويبارك لك في أعمالك. هذا على المستوى كل شخص في نفسه، وعلى مستوى مشاريعه، وعلى مستوى مشاريع الحكومة. أما الحكومة إذا كان من حواليها يخوفونها ويقولها لا، أنت لما تظهر التزامك بأمر الله وبشرع الله والوقوف عند أمره وله تتحرمي كذا، وتحرم الربا، وتمنعي الميتة اللي تستودوا فيها وتوكلوا فيها للناس، وتعملوا ضوابط شرعية وتعنوها في الإعلام وكذا. يقول لو تعملي هذا يعني الأمريكان والفرنسيس والإنجليز والطليان وغيرهم يقول هذه حكومة متطرفة وحكومة شانة ولابد أن نحولوها، وهذا يؤلب عليكم المجتمع الدولي. من هو الأحق بأن ترضوه يا حكومة؟ من هو الحق بأن ترضوه؟ هل ترضوا الله وترضوا الأمريكان ولا الكفار ولا غيرهم من الناس الذين لا يريدون لكم خيرا وتعرفون ما يبيتونه لكم؟ فالله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك عندما يجلس رئيس الحكومة ولا المسؤول ولا الوزير ولا رئيس المؤسسة مع السفير ولا مع المبعوث الأمريكي، يجب أن يعتز بانتمائه ودينه ووطنه، وكلمته مرفوعة، لأن والله لن يغني عنك شيئا. الملك والتمكين هو من الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اللهم وش بيد الأمريكان أنه يخليك ولينحك؟ والله لن يقدر. الأمريكان اللي أنت تخشاه هو لن يقدر. هناك أمر ضروري لكل حاكم ولكل مسؤول يلتقي مع الظلمة وما العصاة، سواء كان من أهل الكفر ولا من أهل الظلم والعصاة من الدول الأخرى المتآمرة علينا زي بن زايد ولا غيره. هناك أمر لابد أن يفرق بينه المسلم. هناك فرق بين المداهنة والمدارات. هناك شيئان مهمين لابد أن يعرف المسؤول كيف يتصرف. المدارات جائزة، أنك تجامل الإنسان وتضحك في وجهه وتستقبله بوجه طلق وتعطيه قهوة وتتكلم معاه يعني الكلام المعتاد وكذا ويخرج منك ممنون، هذا أمر مشروع. لكن المداهنة حرام. مداهنة حذر منها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. المداهنة معناه أنك تتكلم معاه بما تفهمه أنك راضي عنه وعن مشاريعه، وأنك أنت موفق، ونحن نسعى لهذا، ونحن نحاول كذا، ولا هذا حرام، لا يجوز قطعا، لا يجوز. فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، هذا كان القرآن يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الكفرة والمشركون تمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم وعن آلهتهم ويمدحها ويمدح أعمالهم ويمدح أعمال الشرك. قالوا لو تفعل هذا حتى حين بجلوك ونرفع قدك. هذا ما لا يحل ولا يحق للمسؤول في الدولة عندما يجتمع بسفير أمريكي ولا غيره وكذا يبقى يمدح في فعله ويصوبه ويسدده ويقول له أنت كذا وإحنا نعمل بحيث أن لو بيقول له إحنا نتعاون بما يعود على مصلحتنا ومصلحتكم فيما لا يضرنا، هذا أمر مشروع. لكنك أنك توافقه على المشروع الذي يأتي به وتفهمه أنك راض عنه وأنك لا تريد أن تعاديه، ولا لابد أن تعاديه وأن ترفع رأسك. لا يحل لك أن تقر الظلم ولا الفساد ولا الجور ولا الاعتداء على حرمة الناس ولا على دينكم ولا بلادكم، لا يمكن. ولا يمكن أن يوفق أي مسؤول يداهن الكافر ويسترضيه في مشاريعه ليعرفها أنها تدمر بلاده، هذا لا يمكن أن يكتب له النجاح، ولا يوفقه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعني إذا أنت التزمت بالشرع يمكن لك ويعطيك، ويقول: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قرار، هذا قرار من الباري تبارك وتعالى وحكم لا يتخلف. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في الشدة، لا يعيش إلا في البلاء، لا يعيش إلا في الأزمات، لأنه أعرض عن ذكر الله، أعرض عن حرمات الله، أعرض عن أحكام الله، يسترضي الغرب ويسترضي الأجانب من أجل أن يرضوا عنه، أن يرضوا عنه، ويبقى في حسب زعمه أنه يمكن. هل وجدتم أحد استنجد بأعداء الله ويعني أعزه الله؟ لا يمكن. من استنجد بأعداء الله وترك ما أوجبه الله عليه من الاعتزاز بنفسه وبدينه وبالمؤمنين سيلحقه الذل ويلحقه العزل. مالك الملك هو الذي يؤتي الملك من يشاء. هذا مما ينبغي للحكومة أن تلتفت إليه وتنتبه إليه، لأنها من حواليها ليسوا ناصحين لها، يعالجون الأزمات بالمسكنات، مسكنات قد تكون فيها أموال، عودوهم على الابتزاز، عودوا من يفتعلون هذه الأزمات، عودوهم بالابتزاز، فأصبح هذه الأزمات كثير منها مفتعل. كل ما يفلسوا ويبوا يحتاجوا أموال يعملوا مشكلة باش الحكومة تحتاج إليهم، وتبقى هي تدير غرفة وتتصل بهم من وراء وتحل المشاكل زي ما رأينا هذه الأيام. وفيما ذكرته في السؤال، بعض الناس يسألون ويقولون: هل لنا أن نلتحق بهذه الاحتجاجات ونشارك فيها؟ أقول: إن كانت الاحتجاجات هي سلمية، احتجاجات للمطالب بالحقوق بطريقة حضارية، هذا واجب وهذا مطلوب وهذا نطالب به وندعو الناس إليه للوقوف، لكن مش بعشرة ولا بعشرين، نريده بالآلاف. لو وقف الناس الذين الآن يتضجرون ويتضايقون مما يجري، لو خرجوا إلى الميادين بالآلاف وإلى الحكومة وإلى مقراتها وإلى مؤسساتها وإلى مؤسسة النفط وقالوا: نحن لا نرتحل حتى تولوا علينا من يصلح أمر مؤسسة النفط، حتى تولوا علينا من ينهي شركة أركنو، لا نتحول حتى تعملوا لنا كشف بالمال اللي يأخذ فيه ولد حفتر من الآبار أو الحقول اللي سموا فيها هامشية. بعض الأخبار تقول يدخل عليه من حقول هذه الهامشية 50,000 دولار كل يوم. شوفوا يا أموالنا وين تذهب، 50,000 دولار كل يوم تذهب لجيب ولد حفتر. هذا المبلغ يستطيع أن يشتري به اليونان، يشتري به باكستان، يشتري به فرنسا، يشتري كل دول تشترى بالمال. مال من؟ مال أموال الليبيين. أموال الليبيين المحرومون منها، أموال الليبيين المحرومين منها، محرومين من الدواء، محرومين من أينما اتجهت، اتجهت للسيولة كما ذكرنا لا تجد، اتجهت إلى العلاج أين؟ هل كل إنسان مكفول له العلاج يستطيع أن يمشي إلى مستشفى؟ تقول أن تمشي المستشفى، مستشفى والله يمشي له حتى 100 يوم لا يلقى من يستقبله ولا يعطيه أي كلام. أي مستشفى، مستشفى ليبيا من أقصى إلى أقصى، إذا ما عندهش واسطة هذا يعني قاعد من غير علاج، يحتاج إلى دواء كلى، دواء أورام، دواء سكر. إذا أنت ما حصلتلاش بطريقة أو بأخرى، يشتري من الصيدلية، قد يشتري مرة ويقدر عليه وبعد ذلك لا يقدر عليه، يعني أدوية الأورام مكلفة، أدوية الأورام صرفت عليها الملايين، صرفت أموال كثيرة بل حتى المليارات، الآن يذهب إليها لا يجدها، يقول لي متى الرئيس يتورى من يدير الطلب وقاعد عند المركز، نقول له كلمة ليش علاقة المريض، انت اعطيت الصلاحية واعطيت الميزانية دبر راسك انت، يفترض انك تعرف ان هذا يحتاج الى وقت، اني مريض نبي الدواء ما نعرفش حاجة اخرى، ما نعرفش تقول لي اني المركزي ولا الحكومة، وإلا سيب مكانك اتحمل مسؤوليتك، وإلا سيب مكانك ما فيش كلام. الناس يموتون، هاي الذين يموتون بسبب فقد الدواء وبسبب فقد عدم توفر العلاج لهم رقابهم في أعناق هؤلاء الناس المسؤولين اللي يتولوا عنهم ولا يقدمون لهم الخدمة في الوقت المناسب حتى يصل بهم الأمر إلى الموت وإلى الهلاك. إذا جئت إلى أي شيء آخر الآن، حتى ماء الشرب، حتى ماء الشرب في هذه الأزمة، أزمة الكهرباء، الناس ما عندهاش قدر عليه، توقفت هذه التحلية، محطات التحلية توقفت، والعلبة اللي كانت تساوي دينار أصبحت تساوي 4، دعك من يعني المولدات اللي أصبح الناس مش قادرين حتى على تشغيلها. هل هناك دولة نفطية يعني تنتج النفط بهذه المبالغ الكبيرة وإترة الديزل فيها بأربع جنيه وخمسة جنيه في العاصمة؟ ما لا قداش هي تولان في سبا بعشرة دينار. باي من يتحمل هذا؟ من مسؤول عليه؟ أين المسؤولون في هذه مؤسسة؟

الفساد الموجود مثلا في مؤسسة الكهرباء ما يعرفهاش الحكومة، يعرفه، لكن العلاج كما قلنا هو بالمسكنات لا بعلاج الأسباب. وإذاك هذه الأزمات قائمة وتزداد يوما كل يوم، ستتضاعف، لا يمكن أن تتوقف بهذه الصورة، لا يمكن أن تتوقف. تأتي إلى يعني الخدمات الأخرى أينما اتجهت، في يعني مؤسسات دولة من أولها إلى آخرها، كلها إما معدومة وإلا في غاية الضعف. والناس يعني يصبرون ويصبرون، لكن الصبر له حدود وله نهاية، لا يمكن يستمر هكذا. الحكومة تفقد للأسف قاعدتها الشعبية بسبب هذا التصرف وهذا السلوك وعدم ترتيب الأولويات وعدم الأخذ على أيدي المخالفين. الحكومة أحيانا هي تدعم خصومها، للأسف خصومها تدعمهم بسياسة خاطئة، من حواليها يقولوا لها احتواء هؤلاء أحسن، هم تعرفهم ضدها وأنهم يحاربونها من أول يوم هي جت، لكن اللي حواليها غير ناصحين، وإن سموا أنفسهم ناصحين فهم في عندي غششة، لأنه يقول احتويهم هدول وأعطيهم، اللي يبي وزير أعطيه زوز، واللي يبي دعم لمؤسسة زيدوه والسودة المؤسسة متاعه، لأنك لما تحتويهم هذا طبعا أنت تفسر في رأيك أنه إحسان وتلطف وحسن معاملة، لكن هو يفسر ضعف وهوان ويؤلبه عليك. وإذا تطلب منك 10 مليون مرة ثانية يقول تعطيني 20 ولا ننقض عليك، إذا أنت وزير واحد وكان نبي 5 ولا كذا. وإذا تجد معظم الوزراء لما رحم ربك لا يعملون، لا يؤدون شيء، لا يؤدون عمل، ومحسوبين على النظام السابق ولا محسوبين على حفته وكذا، والحكومة متوائمة معه ماشي أمورها، وتعرف أنهم لا يؤدون عملا. الحكومة ما عندهاش إلا 3-4 وزراء منكم يعملوا، والباقي كله مجرد ناس يأخذوا في مزايا وفي مرتبات وكذا وراضي عنهم، وتعرف تقصيرهم ولا يخرجون ولا يبين الناس شنو، حتى المكلفون شيء الأعمال المكلفون بها. نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرت المشاركة في الاحتجاجات وعدم، أما المشاركة في الاحتجاجات بالطرق الحضارية فهذا واجب ولا بد أن يكون وأن يتم، ويفرضوا ما يريدونه على الحكومة من إجراء انتخابات تتبلور مطالبهم في شيء واضح بين، نريد إجراء انتخابات واستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية ولا نرحل. 10,000 يجلسون عند الحكومة ويقول لا نرحل حتى يصدر قرار من المجلس الرئاسي يطوق الرئاسي والحكومة بطرق سلمية حضارية، ويقولوا احنا يرفعوا رأيهم يعني يرفعوا أصواتهم للدول الكبرى المهيمنة علينا والحكومة، لا نرحل حتى توصلون إلى مطلبنا، نب انتخابات زي سائرنا زي عباد الله، لا نقبل بدون ذلك. إذا فعلوا ذلك وضحوا بأوقاتهم أسبوع إلى أسبوعين سيصلون إلى ما يريدون. هكذا هي الطريق للوصول إلى مطالبكم يا أهل ليبيا، لكن ليس الوصول إليها هو ما يفعله بعض الشباب المغرر بهم، بعض الشباب صغار أحداث الأسنان. أنا يعني أتأسف وأشفق عليهم، وأظن أن كثيرا منهم لا يعلم حتى ما يطلب منه، هو قاعد عاطل على العمل، محتاج يزرد مع أصحابه، محتاج يسبس من الجاش بشيش الدخان، محتاج باش بيقعمز في القهوة بياخذ نصف ما لقاش. تجيه جهات عندها غرف عمليات، الموضوع هذا موش هكذا مصادفة ليجري الآن في الشوارع وتسكير الطرق والمؤسسات والكسار والزبالة وكذا، لو هذا لا أبدا ما فيش حد يصدق عنده عقل ويصدق أن هذا من فعل هؤلاء أحداث الأسنان الصغار الذين يمكن غرر بهم، لأن يبي زي ما قلنا هو محتاج ل500 جنيه ولا 1000 جنيه، قول أخذ هذه السيارة الكسار ولا الزبالة ومشي رميها قدام المصرف الفلاني قدام الوزارة الفلانية، هو مرات مش ما عندهش وعي حتى اللي يفعل به ما يندش به، ولا هو يحمل قضية ولا يندر عليها، مغرر به، لكن هو لأنه محتاج يريد أن يقضي حاجته. هذا اللي يفعل هذا الفعل هذا عمل غير حضاري ولا

0: يليق، هو الذي يديره تديره مؤسسات خارج البلاد وداخل البلاد. والأسف واللوم ليس على هؤلاء، ليس على هؤلاء الشباب، ولا حتى على الغرفة اللي تدير هذا العمل وتسخر في هؤلاء الشباب وتغرر بهم وتبعتهم لمكان فلاني يسكروا ولا يفتحوا ولا كذا، ولا حتى على الغرفة اللي في دبي نتحرك فيهم وتدفع الأموال المشتركة مع غرفة الموساد في يعني بلاد الصهاينة. اللوم هو على مؤسساتنا الأمنية. وزارة الداخلية كم فيها عنصر؟ كم ميزانتها؟ ميزانتها في العام 14 مليار 15 مليار. ما تقدرش في هذا الأسبوع بالليل كله تعمل نقاط في كل الطرق وتشوف هذه السيارات اللي جاية منين طلعت وين ماشية وتمنحها وتعاقب أهلها وتقبض عليهم بالقانون، مش بالبلطجة، بمقتضى القانون. أنت الآن ما تعتديش على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ما وصل شيء عندما تصب سيارة الكناسة ولا التراب قدام المصرف. هل أنت آديت محافظ المصرف؟ أبدا، محافظ المصرف بيته في التكييف، لا ما عنده شيء مشكلة، ولا مدير المصرف. أنت آذيت لصبيت التراب قدام المصرف، آذيت أخيك اللي هو محروم زيك أنت، يبي يمشي اليوم من المصرف باش بياخذ حاجة يلقى طريقة مسكرة. الأذى رجع على من؟ لم يرجع على الحكومة بسبب الغباء والتصرف هذا اللي هو موش حضاري. أنت تؤذي في نفسك، تؤذي في أخيك، في أبيك، في عمك، في خالك، في الناس المحرومين زيك، ما تؤذيش في الحكومة. رأي الاعتداء على الممتلكات هذا عمل غير حضاري، لا يليق ولا يجوز، ويجب على الحكومة أن تتعامل به معه بالقانون. التظاهر مشروع ومطلوب بالصفة الحضارية، لكن التظاهر اللي هو تعدي على الممتلكات وصب التراب في الطريق السريع، تمنع الناس من المرور ولا من المؤسسة الفلانية بسبب يعني أنك أنت غاضب، هذا لا يجوز. لو افترضنا واحد فقير يعني متملح، هل يجوز له يخرج في الشارع ويجي لي واحد عنده فلوس يفتح عليه موس ويقول له نبي ناخذ فلوسك لأني فقير وانت غني؟ هذا لا يحل، هذا عمل غوغة، عمل فوضى، عمل يؤدي إلى انهيار الدولة، وانهيار الدولة احنا نبو الدولة تتحول إلى انتخابات، ما نبوش انهيار يتحول إلى هرج ومرج وسفك دماء، هذا يؤدي إلى الفوضى. هذا الذي يفعله الناس ومن يدبر لهم ومن يدير لهم هذه الأزمات بالعنف هذا وبالاستيلاء على المقرات وعلى المؤسسات وعلى قفل الطرق، هذا حرام لا يجوز، وهذا يؤدي إلى فساد أعظم، فساد عريض يؤدي إلى أننا نصل إلى الهرج والمرج. ولذلك لا يجوز للناس، للسائلين، إذا كان يسعوا على الانضمام إلى هؤلاء الناس المشاغبين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فهذا لا يجوز، لأن هذا منع الناس من مرور في الطرقات، صنفه الفقهاء في جريمة الحرابة. من يمنع الناس بالقوة من المرور ويهددهم من الطرقات هذا يسمى محارب من الفساد في الأرض، الذي قال الله تعالى عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو الحكومة عندها وزارة الداخلية وعندها أمن وعندها جهات يعني تصرف عليها أموال كثيرة، أينها غير موجودة أبدا في الشوارع هذه الأيام لتمنع هؤلاء الناس المفسدين الذين يعني هم قد منهم من هو يتصرف بغفلة ومغرر به، ومنهم من يعني ينفذ مؤامرة وتدبير لإسقاط الحكومة لأن من خصومها. أين هي وزارة الداخلية وأين هي مؤسساتها ووزارة الدفاع؟ كان المفترض من أول ليلة حصل هذا كان كل شارع فيه 5-6 نقاط وأي واحد يقبض عليه يحولوه للقانون، مش بظلم، الظلم لا نرضى به، حتى يعرفوا هذه السيارات منين تطلع. هؤلاء الناس الصغار الأحداث هل عندهم قدرة يجيبوا كوشيك ولا يجيبوا سيارات شحن؟ من يقول هذا؟ هذا معروف أن في جهة تخرج منها كان على يعني رئيس الحكومة يقول لي وزير الداخلية متاع أنت مالا شن مهمتك، ومتاع الأمن الداخلي يقول أنت شن مهمتك، عرفني السيارات هاي منين جاية، ولما نعرف نعالج الأسباب مش نعالج المظاهر، ندير غرفة ونضل نوزع في الوعود وكذا وغير حلوا المشكلة، وحتى بعض قال احنا سكرنا واحنا فتحنا، كيف يعني؟ هل نزل عليه الوحي واستيقظ ضميره بين عشية وضحاها أمس يفسد ويسكر في المصر ولم يقول نحل فيه؟ لا، هذا لابد من ورائه شيء. هذا هي علاجات الحكومة بالمسكنات، خلاتها أمس يقول سكرت واليوم يقول افتحت، هذا ليس علاجا. يا حكومة اسمعوا الناصحين، اسمعوا فإننا لكم من الناصحين، من حولكم قد يغشونكم وإن ظنوا أو ظننتم أنهم ينصحونكم. العلاج علاج الأسباب، الأخذ على أيدي المفسدين بالقانون، لا يجوز التهاون معهم. هذه المؤسسات التابعة للدولة الأمنية لابد أن تستدعوهم وتحملهم مسؤولياتهم. وينكم أنتم؟ وين راقدين؟ هل متاع الأمن الداخلي جاب لكم التقارير ولا هو مش موجود بكل؟ هل وزير الداخلية اللي عنده 400,000 عنصر دار ما يجب عليه ولا هو مش موجود بكل؟ كان فيه أشياء هامشية ولا حفلات ولا كذا تجدها فيها، وكان حاجة تتعلق بمصير البلد لا تجد لهم أثر. يعني هذا قليل من كثير مما نعاني منه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا ويعافينا ويهدينا سواء السبيل.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
2: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
1: نعم
2: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان آخر، في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
2: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
2: نعم هو
1: هلك الناس
2: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الثالث وشرعنا في الفصل الأول منه، وقد عنون للباب الثالث من القسم الأول بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: حديث رواه الشيخان رحمهم الله تعالى، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن به ربه عليه:
1: نصرت بالرعب،
0: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحقق نصره منذ أن يسمع العدو بخبر غزوه لهم، فكان سريان خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأقوام سبباً في رعبهم وتهيؤهم لقبول الأمر الواقع الذي ينحسم بانتصاره صلى الله عليه وسلم. وهذا العطاء الرباني يتحقق للمسلمين في كل زمان لو أنهم كانوا ملتزمين حقيقة بدينهم، وكان إسلامهم علما دالا حقيقة عليهم. وقد علمنا من أخبار المسلمين في القرون المتطاولة في الفتوحات الإسلامية وفي مقاومة الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية في القرنين الماضيين، وكيف أن الناس كانوا يقاتلون العدو شبه مجردين من السلاح، يهاجمونه ويفتكون سلاحه ويقاتلونه ويهزمونه. هذا تحقق في تاريخنا الوطني لليبيا، وتحقق في بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى، بل إننا لا زلنا والحمد لله نشهد مثل هذا في بيت المقدس في فلسطين نفسها، التي كابدت العدوان الغاشم للظالمين اليهود ما يزيد على نصف قرن، وأمم العالم وهيئته تتفرج وتعلم ما لهم من حقوق، ومع ذلك يتقاعسون عن نصرتهم. ونحن هذه الأيام خير شاهد على مثل هذا النصر المؤزر، فيهجم ابن بيت المقدس بالحجر في يده وبالسكين، فيهاجم من هو مدجج بالسلاح وينتصر عليه في بعض المواقف. فالنصر بالرعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو مؤمن به ومتبع لرسالته حقاً وصدقاً لا يعرف معناً لسلاح العدو ولا لقوته وهيبته. وكيف يعرف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم التنزيل بأن الغلبة ليست للكثرة ولا للسلاح والعدة، وإنما للإيمان الصادق.
1: وأتيت جوامع الكلم.
0: جوامع الكلم كما تقدم معنا في بعض الفصول هي الجمل القصيرة محدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. وبعض شراح الشفاء في هذا السياق وفي هذا الحديث بالذات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن الكريم، وكيف لا وهو أبلغ كلام على وجه الأرض وأفصحه، أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهيهات أن يأتوا بمثله، بل اعترف أهل القانون في مؤتمراتهم طوال القرن الماضي القرن الذي قبل الماضي بأن شريعة الإسلام ليست مأخوذة من غير مصدريها القرآن والسنة، وأن هذا الكتاب ليس معانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد المستشرقين حينما سأله أحد علمائنا عما يرى من رأي في القرآن الكريم، قال إنه أصدق كتاب سماوي، فقال له عندئذ وما الذي يمنعك من الإعلان بهذا والإيمان به؟ قال البحث العلمي، يعني أنه لا يريد أن يفرط في موقعه الذي يتولاه في جامعة من الجامعات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من دقة العبارة ووجازتها ما ينطبق عليه وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ففي القرآن الكريم واتقوا الله ويعلمكم الله ألفاظ معدودة ذات معان غزيرة، وفي القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، وفي القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقس على هذا مما هو يعتبر مبادئ وقواعد تشريعية في الإسلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: مما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً فجيء إليه بمفاتيح الأرض ووضعت في يديه، وهذه رؤية، ورؤية الأنبياء حق وصدق، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله وبين أنا نائم. وبين بالألف أصلها بين الظرفية التي هي ظرف مكان منصوب، لكن في هذا التركيب يقول النحاة بأن أصل بين وكذلك بينما أن بين مضافة للفظ الأوقات، بين الأوقات يعني بين جملة من الأوقات، ثم حذف المضاف إليه وهو الأوقات وتركت وجعلت الألف دليلا عليه بين، وقد تجعل الميم مع الألف بينما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومعنى ذلك أنه متيسر له صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يغنم الدنيا ويكسب ما فيها من رزق الله الواسع في أرضها وبحرها وجوها مما هو مشاهد طوال تاريخ الإسلام. فبلاد المسلمين اليوم والحمد لله فيها من الثروات العظيمة ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله لو رغب فيه. نعم.
1: وفي رواية عنه: وختم بي النبيون.
0: هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول محققاً ومبيناً الحقيقة الثابتة أنه ختم به النبيون، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الخاتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، فهو ختامهم وختام مسك لا شك في ذلك، وقد قام بأعباء الرسالة كأحسن ما يقوم بها نبي مرسل، وأدى الأمانة كأحسن ما يكون الأداء والحمد لله. وها هي بعد مئات السنين المتطاولة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وربما سأل سائل: قد نرى الإسلام ينحسر في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فهل هذا مما يعد خطراً يداهم الإسلام؟ مؤرخو الإسلام يقولون بأن الإسلام قد وقعت له وقائع مع غير المسلمين فانحسر في جوانب، ولكن كلما انحسر في ناحية ظهر بقوة وبشدة في مواضع أخرى تعويضاً عما ضيعه المسلمون. فالمسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى الجادة، وأن يجعل كلمتهم في عهدة علمائهم، فعلماء المسلمين هم أدرى بما ينفع المسلمين من اتباع طرق الإسلام الواضحة الجلية التي تجمع كلمتهم وتباعد بينهم وبين شرور أعدائهم.
1: وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم.
0: عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل والخطيب الفصيح، يكنى بأبي أسد وأبي عمر وأبي حماد، والمتوفى عام 58. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1: إني فرط لكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرط لنا والحمد لله. والفرط هو المتقدم، بمعنى الفارط المتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو خير للمسلمين ولا شك، تعرض عليه أعمال المسلمين ويستغفر الله لهم، وتنتهي الدنيا بالوقوف على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر لشرب ماء الكوثر من يده الشريفة. فهو فرط وسبق خير للمسلمين أجمعين. وفي دعاء الجنازة للطفل الميت يرد هذا اللفظ: اللهم اجعله لوالديه فرطا ودخرا وسلفا وأجرا، أي اجعله متقدما دخرا متقدما يلقاه أبواه لصبرهم على موت الغلام. نعم.
1: وأنا شهيد عليكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه شهيد على المسلمين، وهذا بنص القرآن، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فعجب رضي الله عنه وأرضاه من أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فقال: عليك أقرأ وعليك أنزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ تمام 40 آية قال له: حسبك. وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان الدمع، فهو شهيد على المسلمين وعلى المؤمنين يوم القيامة بأنه أدى إليهم الرسالة وبلغها، فهو شاهد عليهم. والمسلمون أيضا هم شهود على غيرهم من الأمم، كما جاء في القرآن الكريم أيضا من أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والمرسلين السابقين على أدائهم للرسالة وتبليغهم الدعوة، فينكر أقوامهم ذلك ويأبون إلا العناد وبأنهم لم يسمعوا دعوة من أنبيائهم. فيشهد المسلمون بما علموا من أخبار الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم بأنهم بلغوا الدعوة وأعلنوا ما أمرهم الله به من بلاغ لأقوامهم، ولكنهم كذبوهم وعاندوهم.
1: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وإني والله، بلفظ القسم هكذا لتأكيد المعنى، وأنه ينظر إلى حوضه الآن. والآن ظرف زمان مبني على الفتح، يكون معرفاً بالألف واللام، وهذا يعني أن نظرته هذه ليست نظرة علمية بل نظرة بصرية، يعني يبصر حوضه في تلك اللحظة التي كان يخبر فيها بهذا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في بعض الأحاديث، وفهم منه أهل العلم أن القسم على الحقائق الشرعية يجوز حتى لأهل العلم، فالفقيه يخبر بالحكم والعالم يتحدث في مسألة من مسائل العلم الشرعي، فيحق له أن يقسم بالله مؤكداً صدقه ومبيناً صحة ما يدعيه ويقوله من حكم شرعي.

0: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن تنافسوا فيها.
1: هذه من أعظم البشارات التي يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يخشى على المسلمين والمؤمنين المصدقين له، المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عليهم الشرك. فالشرك قد تحطم وذهبت ريحه في دار الإسلام، وأنه لا يرده إلى المسلمين أحد. لكن الخشية التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا إنما هي من التنافس في الدنيا، فحينما تنهال على الناس مغانم الحياة وأموال الأرض وأرباح الأعمال يزيدهم ذلك تكالبا، ويزيدهم ذلك منافسة فيما ينبغي ألا يكون تنافسهم فيه. فالتنافس ينبغي أن يكون في طاعة الله وفي العمل للآخرة، والعمل للدنيا طلبا للأجر واتباعا للحلال. لكن ما نراه في كثير من الأحوال لكثير من الناس هو التنافس في الدنيا، حتى ولو استدعى الأمر أن يكيد لمن ينافسه وأن يضيق عليه وأن يخرب عليه صنيعه. وهذا متحدث به في الأوساط التجارية، فكم من الشركات تعلن إفلاسها، وكم من التجار يخسر أمواله بسبب ما يقعون فيه من حسد من بعض منافسيهم والكيد لهم وتسبيب ما يكون سبباً في ضياع أموالهم وتجاراتهم. فهذا أمر مشاهد، وهذا طبعاً ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بسبب ما يحدثه من الفرقة ومن الاعتداء ومن البغضاء، وهو أمر لا يجوز ولا يحل للمسلم أبدا. وحال المسلمين مشاهد اليوم، دول تتقاتل وتقاتل غيرها دون مجريرة. واسمحوا لي أن أذكر مثلا دائما أذكره لبعض أصدقائي. قامت ثورة الربيع العربي، وقامت من بينها ثورة اليمن، وقتل طاغيتها الشباب في الخيام وفي المساجد، وقتلهم حيثما برزوا له. ثم بعد ذلك هو أودي وأصيب فعولج. كان الأولى بعد أن عولج ألا يترك يعود إلى بلاده ليزيدها فساداً واضطراباً. لكن الرجل أعيد ومكن، فتحالف مع أشباه المسلمين واحتلوا باسمه البلاد، بلاد اليمن تلك التي يصدق اليوم عليها قول القائل: وإله على يمن جفت مراتعه وصار أجدب من وجه الصناديق. فمكن له من جديد، فلم يفاول ولم يهادن ولم يرضى بفتات يعطى له، وإنما أثار حرباً شعواء على المسلمين ضحاياها تتساقط بالعشرات كل يوم. ما سبب هذا؟ هو التنافس غير الشريف الذميم الحقير الذي أدى إلى موت عشرات الآلاف من أبناء اليمن الذين هم أحوج الناس إلى أن تمد إليهم يد المساعدة، لا أن يقتلوا وأن يعادوا. وهذا أيضا يمارس الآن على بلادنا، دول تحاول الاعتداء علينا وتمزيقنا وقتل وسفك دمائنا، لا لشيء إلا لأنهم يريدون موطئ قدم دون محاجة إلى هذا الموطئ. أليس هذا مما هو تنافس على الدنيا حقير وتضييع لأرواح المسلمين وإفساد كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أنه النبي الخاتم لا نبي بعده، وأنه بهذه الرسالة مبعوث للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. وهذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف دليل واضح على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رجلاً يحمل فكرة في إطار مجتمع معين، وإنما هو يحمل عقيدة موجه إليها من عند رب العالمين.
0: أتيت جوامع الكلم وخواتمه.
1: خواتم جوامع الكلم المراد بها الألفاظ التي لا مزيل بعدها، قد يعبر الإنسان عن معنى معين تعبيراً كاملاً وافياً يفي بالغرض، لا يحتاج معه إلى مزيد من تعبير وألفاظ.
0: نعم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش.
1: النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمه من ملائكة الرحمن خزنة النار، وفي مقدمتهم الإمام في مقدمتهم مالك الذي يستغيث به الكافرون في عذاب جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تناسوا ما عملوه في الدنيا من عدوان وكيد ومكر وظلم وقتل وسرقة ونهب وغصب واعتداء، ويطلبون النجاة من النار، فيأتيهم جوابه بهذا اللفظ. وقد بين سبحانه وتعالى في سورة المدثر أنه جعل لها زبانية عددهم 19، عليها 19. نعم.
0: وعن ابن عمر: بعثت بين يدي الساعة.
1: بعثت بين يدي الساعة، يعني في مقدمتها وفي أولها، وهذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنه هو النبي الخاتم، وأن عمر الدنيا يكاد يصل منتهاه، واليوم أرباب الجيولوجيا والتاريخ يذكرون أنه مر من عمر الأرض ملايين السنين، فما بقي إن هو إلا الشيء القليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخروج منها سالمين.
0: ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا.
1: وهب هو عالم أرض الكنانة من علماء القرن الثاني، رحمه الله، ويسوق هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: سل سل ما بدالك، اطلب ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: ما أسأل؟ ما الذي أسأله وأطلبه وقد مننت على أنبيائك ورسلك بالشيء الكثير الذي ليس لي أن أطلب من بعده شيئا؟ ويذكر له من هذه الفضائل والمكرمات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء مبينا ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقصة تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام معلومة على جبل الطور بسيناء، وأنه حاول أن يرى ربه ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يطلع إلى الجبل وسوف يرى ما يقع. وإذا بالجبل يدك من أنوار الله سبحانه وتعالى ويخر نبي الله موسى مغشيا عليه.
0: اصطفيت نوحا.
1: واصطفى الله نوحا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار.
0: وأعطيت سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.
1: سليمان عليه السلام ابن داود كان أبوهم ملكا، وهو ملك أيضا، أعطاه الله من المكرمات تسخير الريح له تتحرك بأمره حيث يريد، وحكمه في الجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به. نعم.
0: فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر.
1: فيبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لئن علم أن الله قد امتن على هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم بهذه المكرمات فإنه أعطاه ستا خيرا منها. وأول هذه الست هي الكوثر، نهر الكوثر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المؤمنين بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب حتى يدخل الجنة. اللهم نسألك أن ننال هذه الشربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء.
1: هذه المكرمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي في مساجد المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة هو الأذان، ينادي وهو يعلن كلمة الشهادة مقرون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الباري جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم بهذا من منزلة نالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در أحد الشعراء من أهل العلم ممن اضطهدوا في 40 سنة الماضية، أنشأ في سجنه قصيدة يتحدث فيها عن مآسيه ويشكوها إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عليه. وفي هذه القصيدة يقول: فذكرك يا رسول الله عال يردده على الخلق النداء.
0: وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك.
1: المسلم مطالب بالتطهر بالماء، والطهارة شيء أساسي في عبادات أهل الإسلام، ولكن إذا فقد الماء كان التراب والحجر بديلا عنه، وهو التحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالمسافر في الصحراء أيضا قد يكون عنده الماء القليل ولا يستطيع المخاطرة باستعماله في الطهارة، فيتيمم ويصلي ويقرأ القرآن ولا إثم عليه، وكذلك الضعيف والعاجز إلى غير ذلك ممن لا يقدرون على استعمال المياه، فإنهم يلجؤون إلى الطهارة الترابية، وهذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين.

0: الدنيا
1: وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأنت تمشي في الناس مغفورا لك.
0: هذه مكرمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها الله في محكم التنزيل في مفتتح سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم. فالله سبحانه وتعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذنوبه، ولهذا عجبت السيدة عائشة أم المؤمنين حينما رأته ينشط للقيام في أخريات الليل حتى إنه لتتفطر قدماه، فقالت تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فأجابها جواب التقي الصالح الذي يعلم فضل ربه عليه فيزيده قربا إليه وتوددا بالصلاة والعبادة. أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: نعم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك وجعلت قلوب أمتك مصاحفها.
0: والله سبحانه وتعالى استأمن وأوكل مهمة حفظ الكتب المنزلة على أنبيائه السابقين إلى أرباب أديانهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم ضيعوا وفرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، فكان أن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الحفظ وسيلته هو نحن المسلمين، فالمسلمون يحفظون كتاب الله ويستظهرونه منذ نعومة أظفارهم. فكم من أهل الإسلام من حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات دون الحلم، وهذا والحمد لله مشاهد إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما يزال حفاظ القرآن الكريم تتناقل وسائل الإعلام أخبار حفظهم منذ نعومة أظفارهم، بل يصورون في المسابقات وهم دون سن البلوغ يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي مسابقاته. فالله سبحانه وتعالى جعل صدور المسلمين والحمد لله مصاحف لحفظ كتابه، وحتى مع تقدم وسائل التقنية الحديثة بالمسجلات وبالفضائيات وبوسائل التواصل الاجتماعي وبالشبكة العنكبوتية، إلا أن الحفظ

0: أحوال المسلمين وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله جل وعلا، يستظهرونه ولا يقدر الواحد منهم على أن يزيد فيه حرفاً، يؤديه كما تلقاه. بل إن المحفظ إذا رأى من الحافظ زيادة في حركة أو تغيير لها أو زيادة في حرف مد أو تغييرا له، فإنه يؤنبه ويوبخه ويرده إلى الجادة ولا يسمح له بتغيير شيء منه. ولهذا رأينا المصحف يكتب على الكتبة الأولى حتى لا يتطرق إليه التغيير، والحمد لله.
1: أخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك.
0: مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خبأ له الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، كما تقدم في درس سابق من أنه يشفع لأقوام كتب عليهم الدخول إلى النار فلا يدخلوها، ويشفع على أقوام لا يحاسبون ويدخلون الجنة رأساً، ويشفع لأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة إلى مراتب أعلى، وهلم جراً من الشفاعات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه تفضلاً على خلقه. نعم.
1: وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب.
0: هذا الرقم العظيم إذا ضربته 70,000 في 70,000 فإنه يبلغ المليارات. وهذا بعض ممن يدخلون الجنة من المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وجد الصحابة يتكلمون فيهم يقولون: من هؤلاء؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المؤمنون من بعدنا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فقال لهم بأن هؤلاء 70,000 إنما هم ممن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فسأل عكاشة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مبشر له، أنت منهم. فقام آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فقال له الكلمة المشهورة في حديثه الشريف: لقد سبقك بها عكاشة. يعني كان عكاشة امرأ ذكيا فطنا، كان أول السائلين لأن يجعله الله منهم، وقد كان. فهؤلاء 70,000 المتضاعف أعدادهم بضرب 70 في 70,000 هم إنما هم نوع من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة طوال هذه القرون متطاولة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ذلك، والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
1: وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب.
0: قال شراح الشفاء: ألا تجوع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوعا يهلكها ويبيدها، لكن المجاعات التي تقع في الدنيا تقع للمسلمين أيضا. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وقع في عهده مجاعة وهي مجاعة عام الرمادة، فكتب إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأله أن يمد المسلمين في الحجاز بشيء مما فأى الله به على أرض الكنانة، فرد عليه

0: يقول له: لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، مبشرا له بأن في أرض الكنانة ما يعوض المسلمين خيرا وينفعهم برزق واسع كثير فيها. وهذا حال بلاد المسلمين طوال القرون السابقة حينما كانوا دولة واحدة عاصمتها مركز الخلافة، فإنه كانت تمد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا لنفع المسلمين ودفع الجوع عنهم. ولكن حينما انقسموا دويلات رأينا أهل الثروات يضعونها في مصارف غير المسلمين، والمسلمون يستجدون غير المسلمين ليمنوا عليهم ببعض العطاء. وهذا مشاهد في بلاد الإسلامية كثيرة، تأتي قوافل التنصير ومعها الغذاء ومعها الكساء، وتحاول أن تبت سمومها وتنفتها في أوساط المسلمين. ولكن والحمد لله رأينا في بلاد كثيرة من المسلمين من كان يستمسك بدينه ويأبى أن يفرط فيه حتى مع سوء حاله الاقتصادي. وخير شاهد على ذلك هذه الآلاف المؤلفة التي تهجر الشام اليوم بتخطيط دولي لتقدم خدماتها وكفاءاتها وعبقرياتها لبلاد غير المسلمين في أوروبا مقابل الحماية من القصف والعدوان. ولكن والحمد لله هم أشد تديناً وأشد حرصاً على دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التثبيت. نعم.
1: وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
0: التشديد على من كان قبل المسلمين معلوم على الأمم السابقة، والتخفيف يقع على المسلمين رحمة بهم طبقا للقاعدة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الإنسان مكلف بالطهارة المائية، يتعذر عليه الحال فيلجأ إلى الطهارة الترابية، مكلف بأن يؤدي العبادة من قيام فيعجز فيؤديها من قعود، يعجز عن القعود فيؤديها ولو كان مضطجعا، يعجز عن أشياء كثيرة مفروضة عليه فيأتي التخفيف، مطالب بالصيام فيعجز عن ذلك فيؤدي الفدية أو يقضي فيما بعد عندما يعافى مما نزل به، إلى غير ذلك مما هو معلوم في شرعنا الشريف من رفع الحرج على المسلمين وعدم التعنيت عليهم في الدين. نعم.
1: وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين يبعثون بمعجزات خارقة تؤكد صحة دعواهم بما هو يقنع أقوامهم. وقد تكلم في ذلك العلماء فقالوا، يضربون بعض الأمثلة بالمعجزات لأنبياء ومرسلين سابقين: في عهد الفراعنة كان السحر يضرب أطنابه، وكان الساحر مرموق المكانة وله هيبته ومنزلته، والفراعنة يتخذون السحرة دعائم لهم وركائز يستندون عليها في البطش بالناس. فجاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما هو يشبه ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لامعة، ويلقي عصاه أمام الناس فتتحول إلى تعبان. فحينما رأى فرعون منه ذلك ورأى الملأ ملأه كذلك هاتين المعجزتين، ظنوا أنه في وسعهم أن يغلبوا نبي الله موسى بإحضار السحرة إليه وغلبته بفنون سحرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكذب صنيع السحرة وأن تلتهم تلك العصا عصية السحرة التي تحولت إلى تعابين، فلا يبقى منها شيء، ويخر لله سجدين مذعنين مؤمنين إلى درجة أن يحتملوا الأذى والعذاب المهين بسبب إيمانهم بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعث والناس كانوا يتفننون في الطب. في زمانه برع قومه وأهل حضارة الشام في تلك الآونة بفن الطب، فكان لهم من العقاقير ومن العلاج ما يقضي على كثير من الأدواء الفتاكة. فكانت معجزته من هذا الباب، وهو أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج المرضى، فيدعو للمريض فيشفى بفضل الله وحوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كهذه كثيرة، ذكرها علماء الحديث في تصانيفهم.
1: وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.